فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مرة إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين استهداف أحدى الناقلات السعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، ويؤكد رفضه واستنكاره للاعتداء. إيران تقول إن المسار الأمن الوحيد للسفن التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز هو المسار الذي تحدده طهران. القيادة العسكرية في إيران تقول إنه لن تسمح بتدخل الولايات المتحدة في إدارة مضيق هرمز. كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكات كبيرة لمذكرة تفاهم إنهاء الحرب. الجيش الكويتي يقول إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. مستشار المرشد الإيراني يقول إن ترامب يعتزم شن هجوم مجدداً وأن طهران مستعدة تماماً.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جلبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
2: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في قصة حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام برويها السيد أبو هريرة رضي الله عنه، بيقول كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فجاء رجل من المسلمين فقال يا رسول الله، كانوا الصحابة قاعدين ودخل عليهم رجل قال له يا رسول الله، هيك بلهفة وفزع قال له يا رسول الله قتلت فلان ابن فلان، يا رسول الله أنا قتلت واحد ترى. فالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أخذوا إلى ولي المقتول، كان موجود أخوه وأبوه، لأنه الآن يجب القصاص، قتلوا عمدا. فخرج به الرجل يقوده بنسعة، شو يعني؟ يعني بحبل. فلما جاء الرجل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ولي المقتول، النبي عليه الصلاة والسلام ناداه ونادى أولياء الدم أصحاب الدم، قال لهم أتعفون؟ قالوا لا يا رسول الله، هذا قتل عمدا وبدنا نقتص. فقال أتأخذون الدية؟ قالوا لا يا رسول الله. قال أتقتلون يعني كنت اقتصوا؟ قالوا نعم يا رسول الله. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى القاتل ووعظوا وذكروا بالله وأنه يتوب إلى الله، وجمع الناس وتكلم معهم وبين خطورة الجريمة، والنبي لا زال يعرض العفو، شو رأيكوا تعفو؟ شو رأيكوا تأخذوا الدية؟ شو رأيكوا؟ حتى عفى ولي الدم. بنهاية المطاف اتكرم ولي الدم وحقن الدماء وعفى عن المقتول، عن القاتل. هاي القصة بتبين انه قديش الجريمة عواقبها وخيمة في الدنيا قبل الآخرة، وهي سواد وجه. ولذلك الإسلام حاول يحارب مقدمات الجريمة، وإذا صارت ولا بد فحارب الجريمة بذاتها. فالنبي والتشريع الإسلامي جعل للجريمة أسباب وقائية، فما انتظر وقوع الجريمة عشان يعالجها، لا، أغلق الأبواب المؤدي إلى الجريمة. فبنلاقي الإسلام حرم الخمر والمخدرات اللي هم واحد من أهم أسباب انتشار الجريمة اليوم، لأنه غياب العقل هو أول سبب وراء الجرائم والقتل والاعتداء. بتلاقي التشريع حرم السرقة وأي كسب حرام، ورتب على ذلك حتى لو قطع اليد، وأمر بالعمل، وأمر الغني يزكي الفقير عشان سد حاجته، وعشان ما يضطر الفقير يسرق ويمد إيده. بتلاقي التشريع نهى عن الغضب، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فاستغرب الرجل من نصيحة النبي كلها لا تغضب، فقال عرفت إنه الغضب هو وقود اللي يشعل الجريمة بين الناس. بعدين بتلاقي الإسلام شو عمل؟ بتلاقي ربى الضمير والإنسان على الخوف من الله، زرع في قلبه إنه ربنا سبحانه وتعالى يراقب في كل مكان، مش إذا غاب الشرطي أو غابت الكاميرا أو غابت المراقبة بعمل اللي بدي إياه، لا، بيكون عارف المسلم إنه رقابة الله لا تغيب، بيكون متعلم من كلام النبي إنه المسلم عشان بس أنا أكون مسلم، قال المسلم من سلم المسلمون، وفي رواية الناس من لسانه ويده. فالمسلم إذا تربى على هذا بيعرف إن المسلم الحقيقي هو اللي بيأمنوا الناس على دمهم، بيأمنوا الناس على أموالهم، بيأمنوا الناس على أعراضهم، فبيكون مستقيم مسالم، المسلم من المسالمة. بعد هيك ما نفع معه لا التذكير بالله سبحانه وتعالى ولا التحريم ولا العواقب الوخيمة للوقوع في الجريمة، الآن وضع شرع عقوبات ردع وحزم اللي ما بينفع معه الدين ولا التربية الأخلاقية، فتدخل القانون الشرعي عشان يحمي المجتمع. فشرع الإسلام القصاص في القتل، وشرع حد السرقة القطع، وحدود الاعتداء، والهدف من العقوبة مش الانتقام لكن إخافة المجرمين، عشان اللي بيأمن الخوف بيعمل الجريمة. ربنا سبحانه وتعالى قال ولكم في القصاص حياة. كيف يا رب إلا في القصاص حياة؟ لأنه لما يعرف القاتل أنه سيقتل لا بيوقف، وبالتالي تنتهي الجريمة.
ولذلك ما وجدنا كثير جرائم وقعت أمام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ما في حد واحد للسرقة أقام النبي عليه الصلاة والسلام، واحد أو اثنين من الصحابة شربوا الخمر في زمن النبي كله، لأنه في عقوبة رادعة. رسالة أخيرة، إن المجرم لا يولد مجرم، لكن يصنع إجرامه إهمال التربية في البيت. فأيها الأب، ابنك مسؤول أنت عنه أمام الله. اليوم إحنا في عطلة صيفية، استغل ابنك، والنبي بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، وربنا سبحانه وتعالى رح يسأله عن رعيته. ما تطلع الشغل وانت مش عارف ابنك وين بيروح وشو بيسوي. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، مش بس على التليفون وتحكي تليفونات وتروح وتيجي على الأسواق. فبدك تراقب أصدقاء ابنك، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. بدي أشوف أنا مين أصحاب ابني، إذا هم همل بقطعهم عنه، إذا هم رفاق سوء ما بلزموني. البوابة الأولى للإجرام أصدقاء السوء، بيخذوه على الدخان، بعدين على المخدرات، بعدين على السكر، بعدين على الجريمة، وبعدين مين يمسك الابن؟ فإذا بتشوف مع ابنك أموال بتعرفش مصدرها بدك تعرف، إذا بتلاحظ على ابنك عدوانية بدك تشوف شو السبب، لا تسكت، بدك تنصحه وتقترب منه وتمنعه من الحرام قبل ما تشوفه بكرة وراء القضبان وتندم اليوم اللي ما بنفع فيه الندم. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحمي مجتمعاتنا من انتشار الجريمة، وأنه يربينا ويربي أبنائنا وبناتنا. فانتشار الجريمة بيبدأ من البيت، بدنا نصلح أولادنا حتى تصلح مجتمعاتنا، وإن شاء الله يد بيد نأخذ بيد المجتمع إلى مرضات الله وللفضيلة وللطهارة اللي أرادها إلنا الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأعمالنا وأفعالنا فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. يا رب اجعل في يومنا هذا، يا رب العالمين اجعله لنا وفي ميزان حسناتنا. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون وينشرون ويفعلون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعد والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها، واجعل قلوبنا متآلفة وكلمتنا واحدة وسعينا لما فيه دائما رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم بارك لنا في أموالنا وأهلنا وأنفسنا وأعمالنا. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين.

أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة عبر عين أفأما التي ألتقيكم بها وخلالها من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى العاشرة عبر تردد 98.3. أستقبل اتصالاتكم ورسائلكم ومتابعتكم عبر هاتف البرنامج على 0784631.

ألتقيكم بمعيتي زملائي في البرنامج من الإعداد عمر عبد الرؤوف، ومن المتابعة والتنسيق محمد رشاد. من غرفة العمليات إبراهيم الطويل. من الإخراج يزن نغوي. ودائما تقبلوا تحيات أحمد الطرام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد. أدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات عبر منصاتنا الرقمية المسموعة منها والمرئية. يمكنكم متابعة البرنامج بالصوت والصورة عبر تحميل تطبيق راديو عين FM على جميع الأجهزة، وأيضا عبر موقع عين FM على اليوتيوب، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. آخر الأخبار يمكنكم متابعتها عبر موقع عين FM.com. وآخر الأخبار التي تهم الناس وكل جديد دائما عبر موقع الدار الإخباري. أسعد الله كل هذه الصباحات مجددا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام يا هلا.
1: اللهم إني أسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك، وأن تيسر لنا الخير كله
0: يا رب،
1: وأن تصرف عنا الشر كله.
0: آمين.
1: اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأرزاقنا، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
0: آمين يا رب.
1: واجعل أيامنا عامرة بطاعتك، مملوءة بفضلك، مختومة برضاك.
0: يا الله.
1: اللهم اكتب لنا خير ما نرجو، واصرف عنا ما نخاف، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم.
0: اللهم آمين.
1: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء.
0: الله يسعد صباحك يا أم بهاء. والله
2: أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ولا الحمد، وهو على كل شيء قدير. يسعد صباحك أخوي عامر محمد الطردي.
0: يا
3: أسعد الله صباحك عمي أبو محمد. أنا أحمد سعيد رحمة.
0: ونعم ونعم يا أحمد، الله يسعد صباحك.
4: مكتوب يا نجم بسمة عالي
0: عالي،
4: طمن عنك يا الحبيب الغالي.
0: يا ربي لك الحمد، الله يطول عمرك ويحفظك. والله الله يسعد صباحك
4: الأخ العزيز عامر جوب أبو محمد.
0: سيدي
4: الله يسعد صباحك
0: وصباحك
4: أخوك عبد الله ظاظة.
0: ونعم،
4: حبيت أصبي عليك وعلى جميع كادر عين.
0: يصبحك يصبحك.
4: وعلى النسيب الغالي راكان المجالي. وأقول له إن شاء الله بأمريكا، وأقول له إن شاء الله يوم الجمعة راح تنور الأردن.
0: يا ميتة لو سهل في يسيد وفيك يا عم.
4: اتشرف.
0: أسعد الله صباحك.
5: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
0: أسعد الله صباحك.
5: الله يصبحك بالخير أبو محمد الغالي.
0: صبحك وربحك.
5: الله يصبح جميع المستمعين بألف خير. إن شاء الله يا رب يرزقكم الرزق الحلال الطيب، وينولكم اللي في بالكم يا رب. وأحلى صباح للعاملين على الإذاعة الفخمة.
0: الله يطول عمرك.
5: على رأسي والله.
0: الله يسعد صباحك والله ويبارك فيك.
6: أسعد الله الصباح أستاذ عامر، صباح. لك وللكادر المحترم
0: الذي الله يحييك.
6: أحب أصبح عليك هاي الأجواء الجميلة، ما شاء الله يعني براد وغيوم.
0: الحمد لله.
6: الحمد لله رب العالمين على نعمة الأجواء الرائعة في بلدنا الحبيب.
0: الحمد لله. الحمد
6: سامر عليان.
0: يا هلا.
6: أسعد صباحكم مرة ثانية.
0: وصباحك يا أخوي، الله يسعد صباحك والله.
7: أبو محمد.
0: هلا يا سيدي.
7: أسعد الله صباحك.
0: صباحك.
7: لك وللعاملين على البرنامج وللمستمعين.
0: يلا حييك.
7: من الظهير.
0: نعم.
7: زياد المراصير.
0: يا هلا.
7: أسعد الله صباحك.
0: صباحك.
8: أسعد الله صباحك بكل خير أبو محمد. صباح الخير إلى كل العاملين.
0: صباحك.
8: وخاصة أبو الطراونة.
0: يا.
8: يسعد صباحك.
0: يا سلام يا أبو الطراونة.
9: أسعد صباحك أبو محمد.
0: صباحك.
9: أسعد صباح جميع الكادر اللي معك يا قلبي.
0: الله يحييك.
9: وكل احترام والتقدير لك.
0: كل احترام.
9: معك رافت العبادي.
0: ونعم.
9: أبو عقدة شخصيا.
0: ونعم يا أبو عباد. ونعم ونعم.
10: الله يسعد
0: ونعم.
10: صباحك أخوي عامر، كيف حالك
0: سيدي؟
10: شو أخبارك؟
0: ربي يحفظك.
10: الله يصبحكم بالخير جميعا إن شاء الله.
0: الله يصبح.
10: بكرة عندنا إن شاء الله عملية جراحية بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله أجر وعافية. إن شاء الله أجر وعافية.
10: دعواتكم دعواتكم.
0: إن شاء الله أجر وعافية.
10: مراد الشيوخ.
0: يلا حييك يا مراد. إن شاء الله أجر وعافية.
11: محمد صباح الخير، صباحك وصباح المستمعين وصباح الوطن الجميل. أحلى صباح للطاقم كامل اللي معاك.
0: يلا
11: حي. أخوكم محمود أبو شويم.
0: يا هلا. صباح الخير من الدكتورة إيناس العنان في ماليزيا للأهل والأصدقاء في الأردن. صباح الخير يا دكتورة، الله يوفقك يا رب.
12: يسعد صباحك أبو محمد، أنت والأسرة عين،
0: الله حييك،
12: من الزرقاء يا أبو علي القلاب.
0: ونعم ونعم ونعم يا أبو عدي،
13: أصبحنا وأصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة أخ آمر رجوب ومجتمعين.
0: يلا حييك.
13: الله يجزي خير على كل ما بتقدمه له الناس
0: وإياكم
13: من خدمات.
0: وإياكم يا
13: أخوك أشرف عبيسات من الزرقاء.
0: يا هلا يا أخوي يا أشرف.

0: انتهينا عاد نحن لا بدينا انتهينا عاد نحن لا بدينا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: دائما
1: الله يوفقكم في هالصباح،
2: يبارك فيك
1: الجميع، كادر البرنامج وأصدقاء البرنامج، وتحديدا للعزيز أبو محمد،
2: الله يعزك ويبارك فيك،
1: الإعلام القدير،
2: الله يحفظك،
1: وأخونا والزائر العزيز في بيوتنا،
2: الله يحييك،
1: الله يوفقك يا أبو محمد، يوفق الجميع، يعطيكم ألف عافية.
2: الله يسلمك.
3: اللهم يا من سجدت لك الجباه
2: يا رب،
3: وبكت لك العيون، وخشعت لك القلوب
2: يا رب،
3: اقضي حاجاتنا
2: يا الله،
3: وفرح قلوبنا
2: يا الله،
3: ويسر امورنا
2: يا الله،
3: واكشف عنا كل مكروب
2: يا رب،
3: وهب لنا اللهم من رحمتك ما لا يحصى، واكتب لنا من غفرانك عفوا لا يفنى
2: يا رب. محمد صباحك، بارك الله
4: فيك، صباحك خير وبركة، ربنا يقويك ويعطيك الصحة والعافية.
2: الله يسلمك.
5: صباح الخير يا أخوي عامر.
2: الله يسعد صباحك
4: مراد، إن شاء الله.
5: الله يسعد صباحك يا أخوي أبو محمد، وصباح كل من يسمعنا.
2: صباحك إن شاء الله.
5: وحاب أبارك لمنتخب مصر العظيم، الإنجاز اللي سووه.
2: الله يحنا
5: يكفيهم إشي واحد، إنهم خلوا ميسي يبكي على أرضية الملعب.
2: والله العظيم انه مبارح مباراة مبارح بتلهد يا زنبي. هالحكم من داري هالحكم، احنا هالعرب يعني محسوب علينا انه ما نفرح. ان شاء الله غير المغرب تفوز بإذن الله.
6: اسعد الله صباحك ابو محمد وذاعة عين المحترمين صباحك. الطيبين،
2: الله يحييك،
6: كادرك المميز،
2: الله يبارك فيك،
6: صديق البرنامج ابو الياس،
2: والله والنعم فيك، والنعم فيك.
7: صباحك بالخير يا ابو رجوب.
2: هلا يا سيدي.
7: الله يصبحك بالخير.
2: الله يصبحك
7: ويصبح الكادر اللي عندك كامل،
2: طول عمرك.
7: وابو الطراونه يا بي، يا ابو الطراونه لما يحط لنا احمد القسيم على الصبح والله بتشعلب. كنا نمنا امبارح مقهورين عشان
2: مباراه
7: مصر، والله غير هسن خليه يبسطنا ابو الطراونه. يبسطنا يا حبيبي،
2: يا حول ولا
7: قوه. اين متعجه؟
2: هلا متعجه. هلا

اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: الآن بلا لحص لهش اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: السلام عليكم أبو رجول.
1: الله يسعد
0: صباحكم يا
1: صباحك
0: جيران الرضا أصحاب الكرم. صباح الخير من قلب حوران المليان محبة ومعزة
1: يا هلا
0: إلى
1: بهالذرعة.
0: نشام الأردن أهل العز والشهامة.
1: الله يحييك.
0: الله يحفظ سوريا والأردن من كل شر ومن كل فتن.
1: يا رب. آمين آمين آمين.
0: تحية لك من درعة.
1: يا هلا يا
0: أبو أيوب.
1: يا حي الله أبو أيوب. يا هلا يا هلا يا هلا يا أخوي.

0: سيد دراعي.
1: يسعد الصباح اخوي عامر الجوب.
2: وصباحك يا رب.
1: صباح الكادر اللي عندك كلهم. ايها ايه كل واحد بصحصح على المجوز.
2: اها
1: اخوك خلدون عقلة.
2: يا هلا بخلدون يا مرحبا. امبارح قلنا خلينا نتحدث عن موضوع اللي كل يوم بيجينا خبر فيه وكل يوم بيجينا جريمة شكل. فقلنا خلينا نروح نعرف شو تعريف الجريمة. علم الجريمة كيف بشوفها، وعلم الاجتماع كيف بشوفها، والمجتمع كيف بشوفها، والدين كيف بشوفها. والدكتور محمد العبادي اليوم الصبح جزاه الله خير تحدث عن الغضب. الغضب جزء من الجريمة قولا واحدا، لكن هناك لها أنواع كثيرة. ما لفت انتباهي امبارح قول للنابلسي في منهج التائبين. ماذا يقول فيه؟ يقول إن النفس تتأثر بمن حولها. عش مع التجار تتمنى أن تكون تاجر، عش مع الأتقياء تتمنى أن تكون مثلهم، وإن أدمنت العلاقة مع الفساق تشتهي أن تكون مثلهم والعياذ بالله. البيئة هي مشكلة الإنسان الخطيرة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وبعدها يبين طريقة التقوى وكونوا مع الصادقين. صحبة الأخيار في حد ذاتها عمل صالح. السؤال اللي أذي أقف عنده: بماذا ملأت صحيفتك اليوم؟ هل نحن نسير للأمام من الخلف؟ يا ترى ما هو وزني عند الله سبحانه وتعالى؟ أقف وأحاسب نفسي، فالأيام تمشي بسرعة ولن يبقى يا أخوان إلا العمل الصالح. فتن الدنيا تموج بنا، والأحداث تتسارع من حولنا، والأموات يتسابقون أمامنا، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ألقوا السلام، رددوا مع الأذان، حافظوا على الصلاة، حصنوا أنفسكم، تصدقوا، احفظوا شيئا من السور، سبحوا، استغفروا، كبروا، صوموا، وصلوا على النبي. فهذه النقاط كلها هي يعني أوراق التحصين. هذا ما قاله الإمام الدكتور النابلسي، وهو من الأئمة الفضلاء إن شاء الله. موضوع حلقتنا اليوم عن الجريمة. عملنا بحث بسيط، ليش زادت الجريمة؟ طلع أهم شيء إنه مش ليش زادت الجريمة. تعرف شو طلع السؤال الأهم؟ ليش بيئتنا اليوم أصبحت قابلة للجريمة؟ إن شاء الله سأتحدث عن هذا الموضوع اليوم ومعنا مختصين، وأسمع إلى آرائكم حول هذا الموضوع بإذن الله.

0: معانا اخونا زكريا من سوريا. الله يسعد صباحك يا اخوي.
1: الله يسعد صباحك عم برجوك.
0: طمنا عنكم كيف اخباركم؟
1: والله الحمد لله فضل من الله.
0: الوضع الامني كيف؟
1: والله الحمد لله ايام ان شاء الله نقولوها احسن من هيك ما في.
0: الحمد لله الله يا رب يجعلكم امنين مستقرين يا رب العالمين في بلادكم يا رب.
1: وربيع تعرف اجواء الاردن سوريا حلوه
0: صحيح
1: ولو كان
0: سمعنا غاليه سوره هالايام غاليه
1: والله ايش بدنا نسوي هاي الحال.
0: بعين الله بعين الله. طمنا والله الامور طيبه بتيجي على الاردن وبتروح ولا خلص استقريت بسوريا؟
1: والله استقرار حاليا بسوريا ان شاء الله يا رب. الله يكرم الجميع ان شاء الله يستقر بلده هيك ويكونوا دائما ظروف الواحد احسن.
0: اللهم امين لا جعلكم امنين مستقرين يا رب العالمين.
1: سوريا والاردن من كل شر والله.
0: اللهم
1: والله الاردن يعني اهل يعني شو بقول لك جيران واخوه وعزوه
0: ونسايب وقرايب.
1: نعم
0: ونسايب وقرايب قول.
1: والله يعني نقولها يعني دم واحد دم واحد. الله يحفظ البلاد من كل شر
0: اللهم
1: ما شاء الله. يعني قلت لك الحمد لله بلادنا الاحسن
0: الحمد
1: والاردن
0: لله.
1: ان شاء الله يدوم للتقدم للاحسن
0: يا رب يعني جميعا.
1: والله ما قصرت الاردن لا قياده ولا شعبا.
0: الله يبارك فيك وربي يحفظك ويجعلكم امنين في بيوتكم وبلادكم انتم وسائر بلاد العرب والمسلمين يا اخوان يا رب العالمين يا الله.

صباح الخير لأبو راشد حم القرآن أبو شوق لدعجة، كل التحية والحب لمصر الشقيقة على هذا الإنجاز المشرف، استاهلوا. بسام القضاء، سعد الله صباحك.

صباح الخير يا عامر، الله يعطيك العافية والصحة. سيد العزيز، الآن مستوى الجريمة 35% للشباب الصغار، تخيل. دم الله العظيم شي بكر، كل يوم تصحى وإنه جريمة. قال أولاد صغار، أولاد كبار وشباب وحالتهم حالة، وصاروا يتفننوا المشكلة بي بي بي بشكلها للجريمة، صاروا يتفننوا. الله يا رب يحمي هالبلاد، يا الله يحمي هالشباب يا رب. محمد عموري زعلان يا شباب. يا محمد رشاد، شو محمد عموري بيحكي عن شارع الإرحاب من منطقة النصر الجديد؟ تكرم يا أبو العموري، تكرم.

0: شباب كلنا الأردن بيربت. أسعد الله صباحكم.
1: صباح الخير أبو محمد الورد. معك أبو قصي الوديان من ألمانيا.
0: يا هلا.
1: حبينا نصبح عليك حتى الصبحيات إحنا كمان بنسمع لك.
0: الله يسعد صباحك.
1: وإحنا طالعين عن الشغل. ومبارح والله الألمان قاهروا فينا يعني بعد ما فازت الأرجنتين على مصر. للأمانة ضايقونا. يلا بعين الله مناش حظ بالفرحة.
0: إن شاء الله الخير بالمغرب يا الله. إن شاء الله.

0: أستاذ عامر، الله يسعد هالصباح، صباحك وصباح الكادر اللي معك فردا فردا، الله يعطيك العافية، جهود مشكورة.
1: ربي يحييك.
0: وإذاعتنا الحبيبة عين يعني قاعدة بتقدم الإعلام الراقي،
1: الله يعزك
0: ما شاء الله فيك. تبارك الله.
1: ربي
0: صديقي حبيت أحييك،
1: الله
0: معي آية بتتدرب ومعي والدتها برضو بحيوك وقاعدين نسمعك،
1: الله يسعد صباحهم،
0: مستمعين للإذاعة على مدار الساعة.
1: الله يحييك وحييهم.
0: تحياتي لك يا أستاذ عامر، الله يعطيك ألف عافية.
1: كل التحايا لك ولأي ووالدتها يا رب العالمين. صباح الخير أخوي عامر. صدق، أسباب كل شيء سيء بسلوك شبابنا هو قلة التربية والتوعية من قبل الأب والأم والجد والجدة وثقافة اللي اضربك اضربه ولا أعمم تحياتي. صدقني أنه يعني هو جزء، بس احنا ما بدناش نحط الحق كله على هاي المنظومة. بعد الفاصل ان شاء الله هتحدث بشكل اكبر عن موضوع الجريمة، لانه اللي بتتحدث فيه هو مجتمعي، بمعنى احنا نحط حالنا احنا قبل 10 سنين 20 سنة كيف كانت الجريمة وكيف اليوم صارت.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. 8 صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. أعلام إيراني يؤكد تقارير تفيد بوقوع انفجارات عدة في مدينة سيرك الساحلية جنوبية إيران. الخارجية الإيرانية تؤكد أنها ستتخذ أي إجراء تراه ضروريا لحماية مصالحها وأمنها القومي. إيران تقول أن المسار الآمن الوحيد للسفن التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز هو المسار الذي تحدده طهران. مسؤول أمريكي لوكالة رويترز يقول أن الهجمات الأمريكية على إيران استهدفت أنظمة دفاع جوية ومراقبة ساحلية وصواريخ سطح جو ومواقع إطلاق مسيرات. مستشار المرشد الإيراني يقول أن ترامب يعتزم شن هجوم مجدداً وأن طهران مستعدة تماماً. إطلاق صفارات الإنذار في البحرين مجدداً، والسلطات تدعو الجميع إلى التوجه لأقرب مكان آمن.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
3: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافعة وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
4: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم البسنا لباس التقوى واكفنا ما أهمنا وأسعدنا بطاعتك وارزقنا من واسع كرمك واحفظنا من كل شر وفرج همنا واسعد قلوبنا وأرح بالنا وصباح الخير يا أردن. اليوم لن أتحدث عن جريمة فقط بل عن مجتمع. هذا المجتمع يا إخوان يزيد عدد سكانه على 12 مليون، يعيش أكثر من 90% منهم في المدن، يبلغ متوسط العمر فيه أقل من 25 سنة، يشكل الشباب إحدى أكبر الكتل السكانية فيه. نحن أمام مجتمع أردني شاب حضري رقمي يتغير بسرعة غير مسبوقة في تاريخه الحديث. عندما نستيقظ على خبر جريمة جديدة يسأل الناس سؤال الخطأ، سامحوني، بيسألوا مين القاتل، مين الضحية، وشو صار. بينما يسأل علم الاجتماع وعلم الجريمة السؤال الأهم، وهو ماذا حدث للمجتمع حتى أصبح هذا ممكنا. لأن الجريمة اليوم ليست رصاصة خرجت من مسدس، ولا طعنة خرجت من سكين، ولا عملية احتيال خرجت من هاتف ذكي. الجريمة هي آخر حلقة في سلسلة طويلة من التحولات الاجتماعية والنفسية والثقافية والاقتصادية. في علم الجريمة لا توجد جريمة تولد فجأة، كل جريمة لها تاريخ طويل يسبق لحظة وقوعها، كل جريمة تسبقها مؤشرات وإشارات لو أحسن المجتمع قراءتها لربما منع وقوعها. قبل 20-25-30 سنة كان الطفل الأردني يعيش بين 5 أنظمة، وهذه الأنظمة هي أنظمة رقابية اجتماعية. شو هي؟ الأب والأم ودار الجد والحي اللي هي الحارة والمدرسة، هذا هن 5. اليوم أصبح يعيش بين شاشة وهاتف وخوارزمية ومؤثر مجهول لا يعرف اسمه ولا قيمته ولا أيضا قيمه. قبل عقود كانت الأسرة الممتدة هي من تصنع هوية الفرد، عيلتك اللي كانت تصنع هويتك. اليوم أصبحت آلاف الرسائل الرقمية تشارك الأسرة والمدرسة في تشكيل الوعي والقيم. الأردن الذي كان مجتمعا تقليديا يغلب عليه التواصل المباشر أصبح اليوم مجتمعا رقميا يعيش أغلب أفراده داخل المدن وعلى الشاشات في آن واحد، ومن هون بتبدأ القصة. نحن لا نتحدث فقط عن تغير أعداد الجرائم أو شكلها، بل عن تغير طبيعة الجريمة نفسها. انتقلنا من جرائم النزاع المباشر إلى جرائم أكثر تعقيد، من السكين إلى الشاشة، من الشارع إلى الفضاء الرقمي، من المواجهة المباشرة إلى العزلة النفسية. والسؤال الذي يجب أن يقلقنا، بتعرف شو هو؟ ليس لماذا ارتكب هذا الشخص الجريمة، بل لماذا أصبحت البيئة الاجتماعية أكثر قابلية لإنتاج الجريمة. هنا يقول علم الجريمة شيئا مهما، تعرف شو بقول؟ بقول ليس صحيحا، هذول اللي بقولوا الفقر، ليس صحيحا أن الفقر وحده يصنع الجريمة. فلو كان الفقر سببا مباشرا للجريمة لكان ملايين الفقراء مجرمين. بينما تؤكد النظريات الحديثة أن الجريمة ترتبط أكثر بضعف الضبط الاجتماعي، ترتبط بالتفكك الأسري، ترتبط بالشعور بالتهميش، ترتبط بالأزمات النفسية، ترتبط بغياب الانتماء، ترتبط بتعاطي المخدرات، ترتبط بتراجع الثقة الاجتماعي، بقلة الدين، بقلة الأخلاق. عندما ننظر إلى الأردن خلال العقود الأخيرة راح نشوف أنه عدد السكان تضاعف بشكل كبير، وأن المجتمع انتقل بسرعة، وهي سرعة خيالية، من أنماط حياة تقليدية إلى أنماط حياة حضرية ورقمية. وهون يظهر ما يسميه علماء الاجتماع باللامعيارية، هي حالة بتحدث عندما تتغير القيم والقواعد بسرعة أكبر من قدرة المجتمع على استيعابها. وهذا اللي صار عندنا بالأردن، اللي هي نظرية الحرمان النسبي. اليوم الإنسان ما بيغضب بسبب إنه ما بيملك شيء، بل بسبب المقارنة المستمرة بين حياته وحياة الآخرين. زمان بالماضي، شو كانت أحلامنا؟ كانت أحلامنا بحجم الحارة. اليوم بحجم شو؟ اليوم بحجم العالم. بين الحلم والواقع تتشكل فجوة قد تنتج الإحباط والشعور بالعجز وفقدان الأمل. كما إنه رأس المال الاجتماعي، أي أن الثقة بين الناس وقوة العلاقات الاجتماعية والانتماء للمجتمع، يعد من أهم عوامل الوقاية من الجريمة. فكلما ضعفت الروابط الاجتماعية ارتفعت احتمالات العنف والانحراف. وخلينا نشوف هاي النقطة، بس تضعف الروابط الاجتماعية شو بتترتفع؟ بتترتفع العنف، بده يرتفع، والانحراف بده يرتفع، والسرقة بتترتفع. لقد تغيرت الأسرة الأردنية أيضا. ما حد يقول إحنا ما تغير النمط المجتمعي، ما تغير فينا، تغير. مش لأنه الآباء أصبحوا أقل حرصا على أبنائهم، أبدا، لأن الضغوط أصبحت أكثر، والوقت أقل، والحوار أقل، بينما أصبح الهاتف هو من ينافس الأسرة، والشاشة تنافس المدرسة، والمؤثر ينافس المربي والمعلم. ولهذا نرى أن كثيرا من الجرائم الحديثة ترتبط بالاندفاع، ترتبط بضعف السيطرة على الغضب، ترتبط بالعزلة النفسية، ترتبط بالإدمان الرقمي، ترتبط بتعاطي المخدرات. المشكلة إنه المجتمع ينظر إلى الجريمة بعد وقوعها، أما علم الاجتماع ينظر إليها قبل وقوعها. على إيش بنظر قبل وقوعها؟ بنظر على التسرب المدرسي، بنظر على العنف الأسري، بنظر على التفكك المجتمعي، بنظر على الضعف الانتماء. هذه ليست نتائج الجريمة، هذه مقدمات إلها. مش صحيح إنه المجتمع الأردني أصبح مجتمع إجرامي، لا تردوا على هذا الحكي. ما حدث إنه وسائل التواصل الاجتماعي اليوم جعلت كل جريمة بتصل إليك خلال دقيقة، ولذلك فإن الشعور بالخوف أحيانا ينمو أسرع من نمو الجريمة نفسها. الجريمة ليست قضية أمنية فقط، ما حد يقول للجريمة قضية أمنية فقط، ليست قضية أمنية فقط، هي قضية اجتماعية، هي قضية تربوية، ثقافية، نفسية، تنموية، دينية، أخلاقية، أسرية. إذا بدنا نقلل الجريمة علينا أن ننتج أملا أكثر من إنتاج الخوف، انتباه أكثر من العزلة، فرصة أكبر من الإحباط، أنه نستثمر الإنسان قبل أن نستثمر في العقوبة. لأن المجتمع الذي ينجح في صناعة العدالة والانتماء والأمل، خليكم عند هاي، المجتمع الذي ينجح في صناعة العدالة والانتماء والأمل هو المجتمع الأقدر على حماية نفسه من الجريمة. الأمن الحقيقي لا يبدأ من السجون، بل يبدأ من الأسرة والمدرسة والحارة والجامعة، من الثقافة ومن الإنسان نفسه. وقبل ما نشارك إحنا وياكو، بدي أعطيك آخر تقرير لموقع الدار الإخباري. سجلت الأردن 275 قضية شروع بالقتل، هذا بال25، أكثر من 15,000 جريمة على الأموال. جرائم هتك العرض سجلت الأردن 918 جريمة، 173 قضية خطف، 173 هاي قضية خلال ال25. إذا بدنا نروح على التصنيف العربي بمؤشر الجريمة، عمان إجت في المرتبة 9 بين المدن العربية المدرجة، وإن شاء الله غير تبطل تيجي. هل إحنا أصبحنا فقط نسبع بالجريمة ونسأل شو اللي صار، مين قتل، ليش انقتل؟ معقول وصلنا بالأردن إلى شكل من أشكال الجريمة اللي صار بإحدى المحافظات، يزربوا الشاب زرب؟ تخيلوا وين وصلت الجريمة، والجريمة اللي قبل أيام شو صارت، والجريمة اللي انكشفت امبارح حكوا عنها الأمن العام بعد 11 سنة أعطوا كشف ملابساتها شو صار فيه. كل هاي الجرائم اللي احنا منشوفها اللي فيها القتل اللي فيها العنف شو سببها؟ أقولكوا شغلة كثير مهمة. طيب، زمان أمهاتنا بمين كانت تقارننا؟ شو كانت تقول لك؟ طلع فلان، فلان انت عارفه بحارتك، طلع ابن خالتك، مزبوط، طلع ابن عمك. اليوم بتقول له هذا الحكي؟ ما بتقول له. اليوم الشاب هو اللي بالحارة، بيقعدوا يلعبوا بالحارة، بصحوا الصبح، كنا نروح نلعب قلول ودواحل هاي الصبح، بعدين نروح العصر نعمل ملعب ونلعب مباريات ونحط كل هذه النقاط. كنت تعرف ابن حارتي كان بس يمر المعلم المدرسي أخاف منه، مش خوفا بل احتراما. كنا لما تروح على المضافة تسمع الزلم الكبير شو بتسولف. كان في كبير، كان في لمة أسرة، كان في خوف من الله، كان في أخلاق. اليوم وينها؟ الظروف صعبة عند الناس، الظروف صعبة جدا عند الناس. إذا إحنا ما وقفنا ما قبل الجريمة راح تستمر الجريمة، وشكلها والله قبيح وشكلها مؤسف. وولاد صغار والله حرام. كلنا عنا أولاد، وكلنا عنا إخوان، وكلنا عنا خوات، وكلنا عنا بنات. شو اللي بيصير بهذا المجتمع؟ شو اللي بيصير؟ ليش قيمنا تغيرت؟ بدنا نلحق كل شيء بهالتلفون؟ بدنا نلحق كل شيء كيف بيعملوا تبعين السوشيال ميديا؟ البنات هذول الطيبات اللي بتخرجي من الجامعات وبتني تزوجنا، يا عمي لا تردي على اللي بيصير على السوشيال ميديا. قلت يا عمي هذول كلهم أغلبهم اللي تجوزوا وعملوا هالحفلات وحالتن حالة كلهن ظهن قاعدات بدورهن. خلينا نعكس صورتنا، مظهرنا، منظرنا. يا أخوان إحنا ناس عنا قيم، عنا أخلاق. مش حرام شاب عمره 20 سنة بقتلوه، ببشعوا فيه. قديش أعداد البنات اللي بيمارس عليها الجريمة الإلكترونية وهي ساكتة؟ هي خايفة من حالها، ولا خايفة يفضحها، ولا خايفة من مجتمعها، ولا خايفة من أمها وأبوها؟ وبيوم الأيام بيقول لك في قانون من القوانين كانوا بتم يقولوا ممنوع الأب يمسك تلفون بنته. شوف الحبايب القلب شو بتم يعملوا بالتشريعات القانونية. اتركوا الأحوال الشخصية بشأن الله، اتركوا هذا القانون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث، هذا القانون. أنا أب، أنا مسؤول عن أولادي، عن تربيتهم، عن نشأتهم، عن مدرستهم، لكن بشرط أن أكون راعي حقيقي لأولادي ولإخواني ولأولاد المدرسة ولبنات المدرسة بالحارات وبالقرى. ما بتسألوا حالكم سؤال كثير بسيط؟ كان الشاب، ها الشاب اللي عليه علامات استفهام وين يلاقوه؟ مدرسة البنات. يمسكوه يقولوا له شو بتسوي هون؟ وكما هي أبعد وحدة عليك بالمدرسة جارتك، إذا مش أختك بنت خالتك، بنت عمتك، بنت عمك، بنت خالك، أبعد واحدة بالحارات جارتك، ما أنت بتشوفها مزبوط. اليوم شو صار؟ فوتوا على تلفوناتهم وشوفوا، شوفوا على تلفوناتهم. هو من قليل هيئة الاتصالات اليوم حضرت المواقع الإباحية، اليوم قاعدين بيعملوا تنظيم إنه الطفل اللي عمره 16 سنة فما دون ينظموا له شغله على السوشيال ميديا. ما العالم، دول العالم المتقدم اللي دائما بقول لك شوف العالم المتقدم، العالم المتقدم إسبانيا وغيرها عملوها، وفي منهم ما نظموا، في منهم لغوا، ممنوع واحد أقل من 16 سنة يكون عنده حسابات على السوشيال ميديا. هاي نقطة. بتروح على الأولاد الصغار 4 و5 ساعات و6 ساعات من هالأولاد الصغار على هالتليفونات خصوصا بالعطلة. بتعرف أنه بصيفوا تعفن دماغي؟ بتعرف أنه الولد الصغير إذا ظلوا على التليفون بيجي 100,000 شغلة؟ بتعرف أنه اليوم أولادنا بطلوا يقدروا يقعدوا 45 دقيقة بالحصة؟ بتعرف انه عدد كبير من طلاب التوجيه اللي قدموا بقول لك 3 ساعات كثير؟ بتعرف ليش؟ لانه تعود على الريل، تعود على الفيديوهات القصيره. ترى الجريمه مش انه واحد قتل واحد، لا، ترى الجرائم كثيره، مش شرط القتل جريمه ولا شرط السرقه جريمه. عدم تربيتنا لاولادنا اكبر جريمه، عدم حفاظنا على هذا المجتمع اكبر جريمه، عدم حفاظنا على الروابط الاجتماعيه اكبر جريمه، عدم الاحترام اكبر جريمه. فوتوا على السوشيال ميديا وشوفوا هالمسخرة اللي بتصير على السوشيال ميديا. اللي بتمسخر عبوه مكيفين عليه الناس، وكعلى شو مكيف عليه؟ اللي بيستخدم لي أمه بالسوشيال ميديا، ها تقله. اللي واحد طول بعرض متجوز هو مرته حاط لأولاده محتوى، إذا وين المبادئ اللي احنا اللي عايشين عليها؟ وليش مركز على الرقمي؟ لأنه هو أهم شيء عنا. اليوم احنا بطلنا نفتح تلفزيونات، ما نضحك على بعض، نفتح تلفزيونات نادر. اعطي ابنك التلفون الريموت وقول له يا بحضر على التلفزيون قدامي، وين راح يروح؟ راح يروح على اليوتيوب، وراح يروح على المؤثر اللي بحبه واللي بتابعه واللي بده يصير مثله. قديش عدد الشباب الأردنيين اللي بطلوا يقروا جامعات وكليات ومدارس وبطل يروح على مهن، بقولك ما فلان والله ما معاه رابع باء مثلا مثلا، مع احترام للجميع. قلت له أيوة، بقول لي والله بالشهر بطلع له 30,000. هل أصبح الإنسان في الأردن اليوم أنا بقيم فلان لأنه معاه مصاري ولا محوش مصاري، ولا عنده فكر ولا ما عندهش فكرة يا الأهم، ولا أنه إنسان محترم وخلوق ومؤدب وفكر وعنده فكر وعنده فهم وعنده علم والله معطيه؟ وبعدين النظرة صارت مادية كثير كثير عند البعض، كثير صارت الأمور مادية. هاي مش جريمة؟ والله هذه كلها جرائم. مش شرط أني أنا أقتل واحد أو واحد يقتلني تصير جريمة، أبدا. والله عدم تربيتي لابني هي أكبر جريمة، عدم الاهتمام ببيتي هي أكبر جريمة، عزلة ابني بالبيت إنها جريمة. ما أقعد مع ابني وأفهمه وأخذه وأقول له هذا عمك وهذا خالك وهي بلدك يا أبا، هاي عمان، هاي إربد، هاي الطفيلة، هاي الكرك يا أبا، هاي الجريمة. كلنا معنا تليفونات وفي عنا قحمة وشوفت حال. أقل في ناس قديش معها تليفونين اثنين؟ كثير. شو بنعمل فيهن؟ أولادنا أولادنا منعرف إحنا شو بيحضروا شو بشوفوا. اسألوا مين قدوتك، رح أقولك ميسي أو هذول الصينيين أو هذول مين، مين هذا يابا؟ اسألوا اسألوا اسألوا شو بتعرف عن الأردن مثلا، شو بتعرف عن دينك يابا، شو بتعرف عن قرايبك يابا. إذا صار موقف واحد مش زمان وإحنا علمونا وإحنا صغار، والله إني بعدني متعلمها، والله والله إنه لا تقعد بمجالس يقومك منها رجال، لحد اليوم بطبقها. إذا بتروح على جاهة لا تقعد محل الشيخ راح يقومك، اقعد محل ما حدا يقومك منه، لحد اليوم أنا فاهمها ولحد اليوم بمشي فيها. أولادنا مين بيعرف هذا الحكي فيه؟ أولادنا قديش بيعرفوا عن ثقافتنا المجتمعية والأخلاقية والدينية والأسرية والتربوية؟ قديش قديش بيعرفوا؟ الله المستعان. صباح الخير يا يوسف.
1: صباح النور. الله يسعد لي الصباح يا سيد عمرو. والله انك انت حطيت ايدك على كل الاوجاع مش اوجاع واحد.
0: والله يا يوسف انه شبكر يا اخوي، يعني انا بدي اغشك والله العظيم. بعمرنا التقدم كويس والتكنولوجيا ممتازه، بس يا اخوي اجت بسرعه بسرعه وبدنا نتغير معنا بشكل اسرع.
1: طب ما في دول فيها تكنولوجيا بس ما طلعت قوانين زينا. يعني انت لو بترجع لقبل اكثر من شهر حكى معك احد المواطنين قال لك انا الشرطه بتتصل فيه تليفون بتقول لي تعال خد ابنك من باب المدرسه البنات. ولما انا جيت اضرب ابني كف الشرطه اخذتني عندها، الشرطه النسائيه او الاسره. انت لما مانعني انا اربي ابني، مانعني انا اضرب ابني كف، لما مدارسنا اليوم بتوزع بروشورات على الطلاب، هذا حكي العام الماضي والمدارس المداومه على طلاب الصف الخامس والرابع، طريقة حقوقك يا طفل اتجاه والديك.
0: وين هاي المدارس؟ وين هاي المدارس؟
1: مدارس الحكومي، مدارس الحكومي. يعني هذا الحكي أنا أجاني على الدار ورقة مكتوب فيها حقوق الطفل من الوالدين وكيف لازم الوالدين يعاملوا طفلهم. لما إحنا صرنا نزرع بالطفل في الصف الرابع والخامس في المدارس
0: ورقة، ورقة يوسف ورقة بعثوا لك ورقة؟ شو مكتوب فيها؟ بالله شو مكتوب فيها؟
1: مكتوب فيها انه الطفل من حقه يعبر عن مشاعره واحاسيسه وياخذ حريته بالدراسه، ياخذ حريته بالخروج، ياخذ حريته بالتلهاتف تبعه. وانت مش لازم تتعرض له بالعنف ولا بالشتائم والامور هاي. طب انا كيف احنا بنيجي نحكي على الجريمه وانه في جريمه زادت في الاردن، ولكن احنا ما بنحكيش قاعدين عن بيجي شخص بغض النظر مين هو بيجي يقول لي انا كيف بدي اربي ابني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال علموهم لسبع واضربوهم لعشر، ما قال اضربوهم طبعا واذبحوهم، اضربوهم ضرب صغير اللي يتعلم، اللي يقول لك انه في اذا انا غلطت لازم اتحاسب
0: من باب التنبيه، من باب التنبيه.
1: ما في حدا اليوم قاعد بتحاسب، الكل قاعد بيقول لك يا عمي والله والله والله انه انا بحلق في صالون حلاقه، فبتفاجئ الشاب اللي موجود بالصالون بيشتغل مش موجود، فبسأل صاحبي بقول له يا زلمه وين فلان، ولا بقول لي فلان بطلته، بقول له ليش؟ قال أبوه ضربه كف فشكى عليه والأبو يتوقف أسبوع. طب أنا أضرب ابني كف أتوقف أسبوع؟ طب يعني برضو إحنا نتطلع على القوانين اللي انتم حطتوها انا عشان اربي ابني، مش انا اطلع ليش صار في جريمه. انا اليوم زي ما حكيت انت قاعد تلفون ابنك بتجرؤش تاخذه، واذا اخذته ابنك طلع مش مربى، وان شاء الله رب العالمين من كل اولاد الناس مربيين، بيجوز يعمل لك مشكله وتروح على السجن وتروح وتتبهدل وعند القاضي وعند المدعي العام. والله العظيم اللي انا اشوف عيني انه المدعي العام بعضهم خجلان انه يوقف الابو،
2: طبعا بده
1: يخجل عنده هيك
2: قانون
1: تعليمات عنده هيك، بس خجلان هو يقول مو عنده اولاد، المدعي العام عنده اطفال زينا زيه، بس بقول لك هيك القوانين بتصف. فاحنا سيد عامر الموضوع اكبر من انه انا في جريمه، الجريمه موجوده من ما تشأ البشر.
0: والله انا بقول لك يا اخو يوسف الجريمه مش شرط القتل، والله ما هي شرط القتل، هي نوع من انواع الجرائم. معنا الاستاذه منى، راحت الاستاذه منى. أما هي موضوع الورقة
3: أبو محمد الله يسعد صباحك أخوي، سبب زيادة الجريمة ما في عقاب، لو بعرفوا أنه في عقاب ما زادت الجريمة. والله والله ثم والله لو أني مسؤول إلا باب مسجد الحسين 10 أشخاص من أصحاب السوابق وجرائم القتل، والله إعدام وبث حي ومباشر على التلفزيون الأردني، لأنهي الموضوع كله بيوم
0: كمان. والله مو حل،
4: السلام عليكم.
0: بدك أنت قبل الجريمة. والله يا أخوي عليكم السلام.
4: دائما طبعا السبب الاول لكثرة الجريمة اللي بتصير، اول اشي بيكون اللي هو بعدنا عن رب العالمين. والناس بطلت تخاف من القانون، ممكن يعني برضو هو السبب. في اسباب كثير ورا اللي قاعد بيصير، منها يعني البطالة، غلاء المعيشة، المخدرات اللي انتشرت بشكل مخيف، ضغط الحياة.
0: صحيح.
4: الشاب اذا ما لقى شغل ولا امل بصير فريسي لاي طريق غلط، يعني
0: وقت الفراغ قاتل، وقت الفراغ
4: واكيد
0: قاتل.
4: اللي بيغلط لازم يتحاسب. صحيح. ما في تبرير للجريمة.
0: صحيح. وقت الفراغ قاتل. معنا الأستاذة منى مديرة مدرسة سابقة. صباح الخير أستاذة منى.
5: صباح النور، كيفك أستاذ عامر؟
0: الله يحفظك وبارك فيك.
5: الله يطول عمرك. بعرفش أنا
0: بدي
5: أسمع الخط ولا
0: أنا معك بدي أطرح، بدي أسألك سؤال أستاذة منى.
5: معلش.
0: تغيرت مفهوم التربية بين الماضي والحاضر إلى أي حد؟
5: طبعا 100%.
0: تعامل الطلاب مع معلمينهم ومع المدارس كيف تغير ولماذا؟
5: التغير اللي ماذا أنه قانون التربية والتعليم كلها تختلف لو ظلينا على النظام القديم. أنه في تعليمات وفي تعليمات صارمة على الطلاب وعلى المدرسة وعلى الدوام، وعلى أنت تتابع الطالب أكثر من أهله. رفعوها هاي الصلاحيات من المدارس، لما ارتفعت خرب جيل كامل.
0: ارتفعت بمعنى شو بالله أستاذة؟
5: لما تيجي أنت بتكنت أنت لما يجي الطالب يدخل لساحة المدرسة أو يدخل لمدرسته يتحاسب على دوامه، على لبسه، على دراسته، على انتقائه للأصدقاء. يعني أنت كنت تساعد الأهل حوالي 70% مريح أهل عن طريق المدرسة.
0: اليوم تغير،
5: منعت التربية، صارت بدها التربية الحديثة، خربت جيل كامل.
0: ما هو شو مفهوم التربية؟
5: لما تركتوا أنتوا كوزارة التربية تركتوا تعليمات والصلاحيات لمدراء المدارس وللمعلمين، انتوا اللي اعطيتوا هاي الفجوه اللي صارت بين الطالب وبين وبين المعلم او الاداره تبعته. طيب لو ظلت زي اول ما وصلنا احنا للي وصلنا له.
0: طب سؤالي، لما يقولوا تربيه حديثه شو اللي بقصدوا بالتربيه الحديثه؟
5: انك تسمح له يطلع زي ما بده، يروح وقت ما بده، يفتح تليفونه وقت ما كان، يسوي اللي بده اياه. كانوا يطلعوا بالاسبوع مره الشباب، او نحكي شباب بنات، ما كانش يطلعين. وين يطلعين؟
0: صحيح.
5: وين تطلع؟ وين تروح تيجي؟ عنده وقت معين يروح فيه، غير هيك ممنوع. هسه كل يوم بده يطلع، كل يوم بده مصاري، كل يوم بده مصروف.
0: صحيح صحيح. مع انه ما كان يمنع، بس
5: الجيل هيك يوصل لهي المرحله بايدنا احنا.
0: شكرا جزيلا استاذ منى. شكرا شكرا شكرا شكرا. كلامها شفت، سمعتوا هسه بيطلع واحد بقول لك يا اخي انتوا وين بعدكم عايشين؟ وينكم عن الحريات؟ ما احنا شايفينك ابو حريات كيف الجريمه بتصير. قال اسمحوا لاولادكم، احنا شايفينك يا ابو اسمحي لاولادكم كيف اولادنا وصلوا لمرحله من المخدرات. لا يا اخي مش هيك التعليم، احنا شايفين التعليم كيف صار يا ابو التعليم انت. هذا عرف وعادات وتقاليد وقيم واخلاق وتربيه. صباح الخير يا محمد. محمد صباح الخير.
6: صباح الخير اخويا عامر.
0: الله يسعد صباحك، تفضل
6: اخويا. حل مشكله اولادنا. يعني اي واحد، اي طفل اردني المصايب اللي بتصير عندنا، إعادة هيبة التعليم، هيبة المعلم في المدرسة، هاي شغلة ضرورية. أنا نفسي يعني أنا بالزمانات والله تسعة الصباح أنا حبيت أرن عشان أأكد مقولتي. كان ابني كافر الأستاذ وشتوية الدنيا، لبست الفروة الصبح ورحت على المدرسة وطول الأستاذ ضربني، هذا غضبت الولد ابني ومسحت الأرض فيه بالإدارة، صاروا الأستاذ يقيموني عن الولد. من لما راحت هيبة المعلم، من لما راحت صار ممنوع زي تقول المعلم يقول له ليش، صار المعلم يخاف. هذا إرجاع هيبة المعلم شغلة ضرورية جدا، لأنه المعلم الأب الثاني، الأب الثاني للطفل. وإلغاء حماية الأسرة أخوي عامر، هاي لازم تلتغي حماية الأسرة عشان الوالد يقدر يربي ابنه، لأنه بلا مؤاخذة يمكن أنا حضرت لقاء قبل فترة أنه مدرسة بنات حاجة مع ولي أمر رايح الولد مشتكى على حماية الأسرة ومش عقل يومين هو بالمحاكم. كمان حماية الأسرة لازم يكون لها دور بإلغائها، يعني تكون مخصصة لشغلات معينة، مش لو واحد بده ربي ابنه أو بنته بلا مؤاخذة، لأنه احنا بعدنا عن عاداتنا.
0: طب بدي أسألك سؤال يا محمد، معلش أسألك سؤال، عندك أولاد الله يخلي لك؟
6: توجيه السنة والله.
0: الله يخلي لك إياه يا رب العالمين، نجحوا وتجيب العلامة اللي بدك إياها وأحسن. سؤالي سؤالي كثير بسيط، بدي أسألك هذا السؤال. اليوم لما تشوف بعض مثل هاي الجرائم اللي بيقوم فيها الشباب ومخدرات وما إلى ذلك، بالله شو بتحثك نفسك؟
6: أنا بقول سبب التعليم التربية. التربية أخوي عمر، أنا بقول لك شغلة واحدة، بالزمانات أنا بس كنت أشوف الأستاذ غير الشارع عشان ما أجيش من الأستاذ، الشارع فيه الأستاذ أو قدام دار الأستاذ، الآن الطالب بقول الأستاذ أعطيني سكارة وإذا ضربه بدي حبس. يعني صارت يعني بلا مؤاخذة، عادة هيبة التعليم أخوي عمر هو الحل الوحيد. خلي احنا ما بدنا يا عمي لا بدنا اوروبا ولا بدنا اشي، خلينا نربي اولادنا بدل ما نصير تكبر، لانه جاي علينا ايام سوداء اذا بضل الوضع زي هيك.
0: الله المستعان.
6: اعاده هيبه المعلم،
0: الله المستعان.
6: خلي المعلم يقتل يا عمي، المعلم الاب الثاني للطفل يا جماعه، مالكو
0: اذا الاب ممنوع يقتله هسه، بدك المعلم يقتله اسمحوا له يقتله.
6: احنا هذا القصد، لازم الغاء قانون حمايه الاسره واعاده هيبه المعلم ولا اولادنا بروح يا عامر.
0: صحيح. لا المشكلة، شكرا يا محمد، المشكلة انه دائما بقول لك القواعد قواعد، الاستثناءات ما بتمشي على القواعد يا عمي. روح شوفوا المجتمع الاردني بكبره، في ابو ما بحب ابنه اصلا؟ الابو اذا بحب واحد يصير احسن منه بحب يكون ابنه. يحيى صباح الخير يا يحيى.
2: يسعد صباحك استاذ عامر، كيف الحال؟
0: وصباحك يا سيدي.
2: الله يبارك فيك. سلم عمرك.
0: سلمك يا يحيى، تفضل خيو.
2: الله يبارك فيك. والله انا يعني اثار عندي موضوع الجرائم
0: تفضل.
2: عند الناس المنتشر سواء عند الصغار أو الكبار بصراحة، يعني هو سبب إحنا يعني سبحان الله العظيم، لو أنه الناس كان عندها الواجع الديني، غياب الواجع الديني تمام، هذا هو السبب الرئيسي في هاي الجرائم. لأنه الواجع الديني يا سيد العزيز، إحنا اليوم يعني في واجع أمني تمام، بس واجع ديني ما في. فأنت سبحان الله إذا رحت على بلد شلت من هالواجع الديني وخليت بس الواجع الأمني، إذا راح الواجع الأمني شو صار معناته؟
0: إحنا بدناها إياها قبل وقوع الجريمة مش بعدها.
2: بالضبط بالضبط، قبل وقوع الجريمة أنا بدي يكون عندي واجع ديني. أليس الدين الإسلامي أوصانا بالصبر؟
0: صحيح.
2: بغض النظر إحنا علينا ظلم ما علينا ظلم، على جميع الحالات إحنا موصينا بالصبر، وصانا الدين الإسلامي بالصبر. الله قال في القرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أليس نحن نؤمن بهذه الآية؟
0: طبيعي.
2: طيب الأصل. أنا أؤمن بهذه الآية، والله يقول بعد في نفس هذه الآية، بعد هذه الآية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. طيب أنا اليوم كأب صار عندي حالة اقتصادية سيئة وصار في مشاكل، أليس هذا من البلاء مذكور بهذه الآية؟
0: صحيح.
2: طيب وين الصبر؟ إذا إحنا عندنا مشكلة بالواجع الديني، أين الصبر؟ وما يعني كمان يعني يشجع على الجريمة بشكل عام كله مؤدى، وين ما رجعت وين ما رحت راح تلاقي ان ابتعاد الناس عن الواجع الديني الاسلامي هو سبب. لو الناس
0: قبلت الله يجزيك الخير،
2: كان هذا الشيء سبحان الله ما حصل.
0: الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير ويبارك فيك. معي الدكتوره مرام بني مصطفى، هي الاستشاريه النفسيه والتربويه. صباح الخير دكتوره.
7: صباح صباح الخير، الله يعطيكم ألف عافية على اختيار هالموضوع.
0: الله يعافيك ويبارك فيك يا دكتورة.
7: أهلا وسهلا فيكم جميعا.
0: أهلين يا دكتورة. دكتورة، كم تغير نمط المجتمع الأردني اليوم؟
7: تغير تغير بشكل كبير، لكن المجتمع الأردني هناك في عادات، في تقاليد، في أسس، عنا قدوة، عنا أسر، لا زال في هناك
0: طبعا لا زال الحمد لله
7: إيجابية كبيرة
0: الحمد لله
7: ونفتخر بها الحمد لله رب العالمين، لكن الظواهر اللي بنشوفها هي ظواهر فردية لا وهي شريحة لا تمثل المجتمع ككل، لكن اختلفت العديد من الأمور عن السابق، لكن هذه الأمور ليست موجودة حصريا على المجتمع الأردني وإنما على المجتمعات ككل.
0: أنا معك يا دكتورة أنا معك إنه بالمجتمعات ككل، بس اليوم شكل الجريمة تغير يا دكتورة.
7: شكل الجريمة تغير أكيد أستاذ عامر.
0: طيب هاي نقطة ثانية، بالله اليوم التربية اللي تربينا فيها ما زالت هي على ذات الموضوع؟
7: ليست، ما زالت هي. نحن اليوم في عصر رقمي، تغير العديد والكثير من الأمور، وتغير شكل الأسرة، وتغير الهرمية في الأسرة، انتشر عندنا الفقر، عندنا بطالة، عندنا شباب طموحين بدهم الكثير من الأمور. هذه الأمور لم تكن كما كانت في السابق. أيضا القيم الأسرية والاجتماعية والروحانية والدينية تغيرت عن السابق. نحن اليوم أمام مجتمع وأمام شباب لم ينتموا الكثير من القيم.
0: ليش؟
7: تربينا عليها في السابق.
0: ليش؟
7: تغير شكل العصر لأن الأب والأم والأسرة والفقر، العوامل الاجتماعية البيئية، غياب التعليم في بعض الأحيان، تعاطي المخدرات، الكحول.
0: مين سببها يا دكتورة؟
7: العصر الرقمي، الحياة، الأفلام، الثقافات الدخيلة اللي إجت علينا غيرت هذه المنظومة اللي إحنا عليها كنا في كما كنا عليها في السابق. لا أستاذ عامر، إلى كل المستمعين، شكل الجريمة تغير. أصبحنا نشاهد اليوم الجريمة تغير شكلها، صرنا نشوفها على الأفلام بتفصيلها الممل.
0: ونيجي نطبقها هون.
7: الجريمة ليست اختيار فردي، هي نتيجة عدة عوامل مشتركة زي ما حكيت لك من شوي، الأسرة، الفقر.
0: ماشي يا دكتور،
7: معك.
0: شكرا يا دكتورة. شكرا دكتورة مرام بني مصطفى، السير النفسي والتربية. شكرا لك يا دكتورة. معي مهند. صباح الخير يا مهند.
8: يا صباح النور والسرور.
0: هلا جدا بسماع. انا اسعد يا اخوي، انا اسعد.
8: تفضل. الله يعطيك القوه والله يقويك
0: واياك على الحق. قول على الحق يا مهند، على الحق احنا وياك والناس كلها يا رب.
8: باذن الله تعالى على الحق باذن الله. طال عمرك نحن اردنيين.
0: نعم.
8: ويهمنا ونغار، واللي ما يغار على البلد صح ولا لا يا
0: عزيز. صحيح.
8: بخصوص يا عزيز التربيه الحديثه، مثلا عفوا على الاطاله، بس حاعطيك رؤوس اقلام بسيطه.
0: تفضل.
8: اللي تعقيبا كونك ولي امر طالب، كونك اب واخ وعم وخال. الان الاتجاه للتربيه الحديثه، والتربيه الحديثه موجوده في دول العالم بس طبقت عندنا غلط. انا كنت عايش في الامارات في دوله الامارات فتره طويله جدا. نشوف الانظمه والتعليم، ولو ما حدا مسموح سواء كان مواطن او مقيم يتمادى عن المدرس او المدرسه سواء كانت حكوميه او خاصه.
0: شو ما كان الطالب طالب.
8: طالب. المدرس يحترم.
0: صحيح.
8: مين مكان حتى لو انه هندي عفوا، يعني ما احترامه يعني مش تشبيهه مثلا، حتى لو انه مش عربي مش مسلم يحترم.
0: طبعا المعلم اسمه معلم.
8: اسمه معلم. بحكي لك شغله، الان في المدارس الخاصه عندنا في الاردن مثلا عفوا احترام المدارس الخاصه مش بعمم الكل. خلينا نروح نشوف الاداره او مين المدير اللي ماسك المدرسه، اغلبهم من النساء مثلا.
0: النساء عندهم انضباط اكبر.
8: بالضبط، انضباط. وفي احيانا مش الانضباط، احيانا كيف بس وحده مثلا مديره بدها تتفاهم مع طالب مثلا بالثانويه العامه او بالتوجيه. عرفت علي؟ مدراء مثلا زي زمان، مدراء، ناظر مدرسه، الوكيل المدرسه. هاي كلها كمان عوامل ساعدت مثلا على ايش، لان الست لها طاقه تحمل مش زي الرجل.
0: صحيح.
8: في الانضباط وفي المدرسة وفي هاي الأمور كلها. الآن إحنا مثلا نيجي على المدارس مثلا تمام، الحكومة عفوا سيد عامر تحملني.
0: لا طبعا تفضل احكي تفضل.
8: مع الاحترام مثلا المدارس الحكومية مثلا في الأردن تمام، المدارس اللي موجودة الآن مثلا حدا من مثلا من المسؤولين الكبار زار المدارس الحكومية على أرض الواقع وشاف شو حالة هالمدرسة مثلا من ناحية كبنيان كمدرسة، من ناحية كعفوا كحمامات عفوا على الكلمة في المدارس، من ناحية كذا ما حدا، كلهم غايبين مثلا عن الموضوع هذا. كلهم غايبين عن الموضوع هذا. المدارس روح شوف مثلا مرفقات المدارس باب المدرسة إلا قلة ما تلاقي مدرسة نظيفة عفوا، لا في آبينات ولا في كذا ولا في مي ولا في ولا في. طب ولادنا في المدارس وحنا عارفين ونسمع الموضوع كله، ليش ما يكون في تطمع أكثر في الموضوع هذا؟ ليش ما يكون في رقابة فعلية من قبل الوزارة؟ مثلا يروح الوزير ينزل عفوا يشوف
0: تربية أكثر، تربية أكثر، تعليم أكثر.
8: بالضبط تعليم أكثر، يروح يشوف على أرض الواقع، يشوف المدرس بيجي بيقول لك عمي أنا ما بقدرش أحكي مع الولد، الولد ينط من السور يطلع ما بقدر، بيجي يبلغ ولي أمره، بيجي بيحكي له والله ولي أمره مثلا بالدوام الأب مثلا شو بدي نحك، طب كذا والله إحنا ما بقدرش نحكي معه. هذا ساعد كثير على الفئة العمرية الشباب بين 13 و 15 سنة انهم يروحوا ما في حسيب ولا رقيب. انا احد الاشخاص مثلا طلع معي بالسياره بحكي لي والله انا تفاجأت ابني
0: ايوه
8: اتصلت في المدرسه بصير بقول لي إلي ابني حوالي كم من شهر ما بروح على المدرسه، بعمل حالي بروح على المدرسه بطلع من المدرسه بهرب.
0: طب سال ابنه ليش؟
8: طلع معي بالسياره
0: ما ماشي هو هو هو سؤالي بس، سال ابنه ليش؟ ابني صار له شهر بالمدرسه معقول مش عارف
8: انه قال له فيش حدا ولا حدا بيسال ولا حدا بيجي بقول له بدي شداب كذا فاصلين من المدرسه مش مبلغين ولي امر
0: أيوه.
8: وراح من لهم مثلا عرفت في امور كثير يعني.
0: الله المستعان الله يجزيك الخير يا سيدي، الله يجزيك الخير، الله المستعان دائما، بس والله يا الله المستعان دائما.
9: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن ريادة الصناعة الوطنية CFI، ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان، معا ننمو المركزية تويوتا، أمنية من بيون جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45. مراكب عن جد.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شهادة أقوى مكيف.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين FM معك بالصوت والصورة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: اقتصادية أو حتى تغيرات سياسية.
1: أها.
0: وبالتالي إحنا جزء من هذا العالم وجزء من التغيير، وإحنا لما نحكي دائما عن أي تغيير بكل مجتمع هو تغيير حتمي، ولكن كيف يمكن يكون هذا التغيير وكيف نوجه هذا التغيير؟
1: جميل جميل
0: طبعا.
1: وأنت اليوم رئيس مركز دراسات ثرية، مزبوط دكتور؟
0: صحيح.
1: جميل، إذن أنت تتحدث عن علم اجتماع وعن دراسات تقوم فيها.
0: طبعا.
1: كيف غيرت التحولات المجتمع الأردني، وهل هو جاهز لهذه التغيرات ولا لا يا دكتور؟ خلينا نبدأ بالأسرة.
0: الأسرة فضل. للأسف احنا لما نحكي عن المجتمع الأردني خلال السنوات الأخيرة أصبح هناك تحولات اجتماعية وتحولات اقتصادية عالية جدا في المجتمع الأردني، وأصبح هناك تغيرات سريعة. حتى أنت كمواطن أردني وكباحث وكمتخصص بطلت قادر أنك تستوعب كل هالتغيرات اللي بتصير وهالتغير السريع اللي يصير بالمجتمع الأردني. وأول ما أول تغيير صار بالمجتمع الأردني هي الأسرة.
1: الأسرة،
0: وإحنا دائما بنقول أسرة صحيحة
1: مجتمع صحيح
0: 100%. صحيح. شو هو المجتمع؟ المجتمع مجموعة من الأسر، يعني بالنهاية مجموعة من الأسر. أنت لما تحكي عن الأسرة كمؤسسة اجتماعية الأولى، وإحنا أول أبجديات علم الاجتماع كنا نقول دائما الأسرة هي اللبنة الأولى بالمجتمع، وهذه هذه قاعدة أساسية. لكن أنت لما تنظر للأسرة، ما عادت الأسرة بمفهوم الأسرة بمفهوم العلاقات الترابط التعاضد، وهي أصبحنا مجموعة أفراد يعيشوا في بيت واحد للأسف. شايف انماط
1: مساكنة صارت،
0: مساكنة انماط الحياة داخل الأسرة الأردنية. طبعا احنا ما بنعمم،
1: طبعا.
0: تغيرت تماما. هذا يعني تغير الأب، دوره تغير، الأم دورها تغير، الأب دورها تغير، وهذا الأم. وبالمناسبة يعني احنا لما نرجع، لا انا اليوم دوري كأب زي دور أبوي، ولا دور مرتي زي دور أمي، ولا دور أولادي زي دور إخواني أيام ما كنا. وهذا وضع طبيعي، لكن أسرة ما قدرت تستوعب ولا قدرت تتعامل مع كل هالتغيرات السريعة اللي إحنا بنشوفها اليوم. أصعب مهمة
1: بتواجه. معناته أنا بنساق يا دكتور؟
0: لا، إحنا ما بننساق، إحنا مش قادرين. شوف، التغير اللي صار في الأنماط المادية والتكنولوجية أسرع بكثير من التغير من قدرتنا كقيمنا وكمؤسسات اجتماعية إنها تتعامل معاه بهذا الأساس. وبالتالي أصبح هناك في، إحنا بنمر بحالة بنسميها حالة عدم التوازن الاجتماعي بين التغير اللي صار بالأنماط التكنولوجية والأنماط المادية وبين قدرتنا كمفاهيم وكقيم وكمؤسسات اجتماعية إن نتعامل معها. فأصبحنا بنعيش بحالة عدم توازن اجتماعي. أنت بتشوف الآن المجتمع الأردني كله تغير، مش بس على مستوى مستوى الأسرة، على كل المستويات تغيرت. النقطة الأهم من ذلك إنه للأسف القيم الفردية طغت على القيم الجماعية داخل.
1: طب وين دور النخب يا دكتور معناته؟
0: للأسف إحنا بالأردن عندنا مشكلة بالنخب.
1: عندنا مشكلة
0: بالنخب، نخب على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على كل المستويات. وبالمناسبة يعني خلينا كمان نكون ننصف هذه النخب. جزء من أسباب المشاكل اللي بتكون بالنخب اللي موجودة، المجتمع الأردني في كل منطقة جغرافية، بكل منطقة اجتماعية بالأردن هناك نخب.
1: صحيح.
0: أبدأ أضرب على قريتي ولا على قريتك ولا على كل مكان. نعم. موجود. هلا تعال على منطقتك أنت بإربد، بمنطقة السريح في مجموعة نخب موجودة في المنطقة نفسها.
1: صحيح.
0: أقول لك تعال على نفس العشيرة اللي أنت منها، في مجموعة نخب. لكن هذه النخب هل هي على توافق؟ أنا بجاوبك لا. ليه؟
1: سببها في مصالح تختلف دكتور.
0: لا، في سياسات حكومية خاطئة، بمعنى طريقة التجنيد السياسي اللي تتبناها الدولة الأردنية. لما تيجي المحاصصة بدها تيجي من الصريح، بدها تأخذ ولا من إربد تأخذ واحد، وبالتالي أنت بتصير تسعى إنه الناس اللي موجودين في منطقتك ومجتمعك بيتراجعوا وتطلع أنت. لأنه بالنهاية الدولة على نمط المحاصصة ما رح تأخذ 6-7 من الصريح.
1: صحيح.
0: تأخذ واحد
1: إذا طلع له
0: أنت كمان بتنافس منطقة إربد. وبالتالي هذه طريقة المحاصصة خلى على المجتمع الواحد بصير مجموعة نخب، قد تكون نخب تقليدية قد تكون نخب غير تقليدية. وبالتالي هناك صراعات خفية داخل هذه النخب على مين يبقى هو الوضع على سيطرة حتى يحظى بالمكاسب السياسية.
1: لكن دكتور هذا ينعكس على المجتمع وعلى شكل الجريمة اليوم.
0: نعكس، لأنه طبعا لأن هذا جزء هذا مع مرور الوقت بيؤدي إلى مجموعة من الصراعات الاجتماعية. يصير التنافس بصير صراع يتحدد، لأنه هناك مصالح تتغير. وبالتالي أصبح المجتمع الأردني مؤهل تماما أنه أنت، وكمان كمان لا ننسى استعمل أنه يعني السوشيال ميديا لعبة تغيرت كل حياتنا، حددت أولوياتنا. أصبحنا أنت تحدد أولوياتك، أنت الصبح تطلع من بيتك شو بدك تحط عطرك، شو بدك، صار تدخل بكل تربايتك. يعني زمان كنا نقول الإعلام هو من ربي، لكن الآن يا سق الله على أيام الإعلام.
1: تعرف الإعلام كان هو من يوجه، اليوم الإعلام هو من يحاول مواكبة الترند.
0: الإعلام
1: الإعلام اليوم مواكب الترند. اليوم أغلب القصص اللي بتيجي على الإعلام مأخوذة من السوشيال ميديا.
0: طبعا.
1: مش الإعلام هو اللي بوجه السوشيال ميديا، على العكس، السوشيال ميديا اليوم هي من توجه الإعلام

0: وهذه حقيقة واعتراف.
1: ولأنه السوشيال ميديا فضاء غير محدد، أنت بتتقبل منه كل شيء، السيء والإيجابي. النقطة الأهم من ذلك أنه أصبحت
0: إذا النخب بتلحق السوشيال ميديا، أنا شو دوري كمواطن بسيط بالأردن؟
1: سيدي في ناس السوشيال ميديا صنعت قادة وصنعت وزراء، وأنت بتعرف هذا الحكي، وصنعت يعني السوشيال ميديا صنعت نجوم وهم لا شيء على أرض الواقع، لأن أصبحت ترند بيكون موجود، فأصبح السوشيال ميديا تصنع نجوم، ونجوم زائفين، نجوم زائفين. السوشيال ميديا صنعت عندنا أنا كمواطن أردني وعي زائف، أنا صنعت عندي ثقافة الخوف لما أنا بشوف الجريمة. الجريمة بالأردن على مدار سنوات معددة إذا بتطلع على معدلاتها إلى حد ما ثابتة ومتراوحة ومتقاربة
0: بشكل،
1: لكن السوشيال ميديا وصلت لي أنا نوع من الوعي المشوه، الوعي الزائف، إنه المجتمع الأردني أصبح مجتمع مجرم من السوشيال ميديا. أنت الجريمة الوحدة، أنت كل ما بتصف على السوشيال ميديا بتلاقيها موجودة، وهذا نفسيا صرت أشعر إنه هاي مش هي نفس الجريمة اللي أنا قرأتها قبل شوية على بوست معين. فصار عندي إحساس إنه المجتمع الأردني الجريمة فيه منتشرة تماما.
0: صحيح.
1: الوعي المشوه اللي خلقته لنا السوشيال ميديا بكل شيء، لأنه المعلومة اللي تنحط على السوشيال ميديا معلومة غير دقيقة وغير صحيحة.
0: طب احنا غير قادرين على تنظيمه حتى اللحظة يا دكتور، ما هي مصيبة.
1: ما هي كمان أنت بدك تتعاطى معاه، شوف أنت ما تتعاطى معاه إلا بوجود مؤسسات تربوية قوية. هل الأسرة اليوم أسرة امبارح؟ الأسرة تغيرت.
0: لا لا لا تغيرت.
1: المدرسة تغيرت، الجامعة تغيرت، كل مؤسسة، المسجد تغير، المؤسساتنا الدينية تغيرت، خطابنا الديني تغير، خطابنا الاجتماعي تغير.
0: عورقة.
1: كله عورقة صار موجود، فإحنا بالتالي بإعادة النظر بكل هاي المؤسسات، لكن للأسف تعرف دائما إحنا نتعاطى مع المخرج ولا نتعاطى مع السبب.
0: أذكر فيما أذكر إنه كانت خطب الجمعة وإحنا صغار كانت عما يدور في القرية.
1: طبعاً.
0: عما يدور في القرية. يعني أذكر واحد من الشيوخ مرة طلع قال اللي بتجوز لا تروحوا تعطوه فنجين قهوة وكاسات قزاز، هو بده قزاز والله.
1: صح.
0: روحوا أعطوه ما استطعتوا عليه سبيلا، حتى لو 5 ليرات أعطوه، ليرتين أعطوه، هو بحاجة إلى المبلغ مش بحاجة إلى. اليوم تغيرت، يوم يمسك الورقة القيامة قايمة والناس بتفكر في شيء وبطلع بيقولك عن الطهارة، على عانه وعلى راس الطهارة، بس خليها في جو ما في مشاحنات.
1: صح.
0: حالة القلق عند الأردنيين شو سببها بالله يا دكتور؟
1: حالة القلق عند الأردنيين
0: الأيام هاي ترى
1: طبعا حالة القلق هي حالة قلقين، في بعد اجتماعي، بعد اقتصادي، وبعد سياسي. احنا بجميع الحالات على المستوى الاجتماعي والمستوى السياسي والمجتمع في عندنا والاقتصادي في عندنا حاله من القلق وعدم الثقه في القادم بمستقبل.
0: ليش؟
1: والانسان شوف الانسان بطبعه، لانه انت اصبحت غير قادر على التنبؤ بكل هالمتغيرات اللي بتصير. انت اصبحت غير قادر على اي قرار اقتصادي بكره يطلع من الحكومه، انت اصبحت غير قادر على بكره المنطقه الاقليم شو راح يصير فيها، لانه المعلومه الصحيحه غائبه، عدم قدرتنا على التنبؤ بما سيتذر. فبالتالي اليقين، أنا بحكي عن اليقين بمفهوم الاجتماعي وليس بالمفهوم الديني.
0: ماشي.
1: اليقين بالمستقبل أصبح مهزوز، أنت ما عندك ثقة شو اللي بيصير. حالة القلق اللي بيعيشها المواطن الأردني، أنت كمواطن أردني بس تقعد وبتفكر بالتزاماتك والتحولات الاقتصادية اللي أصبحت عندك، الكماليات تحولت إلى ضروريات، قدراتك الاجتماعية، قدراتك السياسية اللي أنت بصير فيه، المستقبل بالبلد وين رايح، التحولات السياسية اللي بصير إحنا وين رايح. لا تفكر انه معظم المحللين اللي بيطلعوا بيحللوا على قنوات الفضائيه هذول بيعطوا حاله من الاطمئنانيه، هذا بيخلقوا حاله من القلق عند المواطن. يخلق حاله من القلق عند المواطن، لانه هو ما بيقدم قراءه دقيقه صحيحه 100% للمواطن. المعلومه اصبحت غائبه، المعلومه اصبح مصدرها السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا انت بحظك مين يكتب ومين يقرا يعني. وبالتالي هاي السوشيال ميديا كمان خلقت حنا حاله من القلق. انت لما تحكي هل المجتمع الجريمه انتشرت في المجتمع الاردني؟ لا ما انتشرت، نفس المعدلات.
0: صحيح.
1: بس الاحساس اللي عندي انا
0: الصوره صارت مكثفه عندي
1: لما انا بشوفه بالسوشيال ميديا، كاني اصبح المجتمع الاردني مجتمع منتشر بالجريمه.
0: صحيح.
1: انت بدك تطمن اذا بنتك ولا ابنك راح على الطريق مشوار، فبستدخلك عندك حاله من القلق.
0: صحيح. طب انا سؤالي اليوم، مفهوم التربيه تغير. أنت اليوم قلت لي في عندك 4 أساس أسباب ليش المجتمع الأردني قلق، اجتماعيا قلت لي إياها، واقتصاديا، وسياسيا.
1: سياسيا نعم.
0: سياسيا ليش إحنا قلقانين؟
1: سياسيا ليش قلقانين؟ هل أنت بتشوف الوضع اللي بيمر بالمنطقة بالإقليم كله
0: محليا
1: وحتى محليا؟ لأنه إحنا مرتبطين، إحنا بما يحدث في الصراع في الضفة الغربية وقطاع غزة
0: بيأثر
1: علينا.
0: صحيح.
1: أنت في عندك قلق بكرة من التهجير اللي ممكن يصير بالضفة الغربية، أنت بكرة عندك قلق بأي سياسات إسرائيل اللي بتصير فيها، أنتك عندك قلق بكرة على المياه، عندك قلق على.
0: صحيح.
1: كل هذا الأحداث، وكل ما يحدث هناك بيترك أثره عندك بالأردن هون.
0: صحيح.
1: أنت يعني متأثر، أنت خايف شو بيصير بكرة بسوريا.
0: طيب.
1: سوريا لسه ما استقرت.
0: المواطن الأردني عنده انطباعي.
1: طبعا الانطباعات الاولى هي دائما موجوده
0: بكل العالم،
1: بكل
0: صح
1: العالم.
0: مش بس بالاردن.
1: لا الانطباع الاول موجود، لكن هل هذا الانطباع، في ناس الانطباع الاول يسيطر عليه وفي ناس الانطباع الاول يتغير
0: بالمجتمع الاردني.
1: بالمجتمع الاردني مختلف تماما،
0: يسيطر عليه ولا بتغير؟
1: لا ممكن يتغير بسهوله، يعني بتغير، لانه المجتمع الاردني في عنده ميزه، المجتمع الاردني نسبه التعليم عاليه.
0: صحيح.
1: والتعليم بالاردن بالمناسبه، تعليم الاردن مرتبط بقيمه اجتماعيه وليس بقيمه اقتصاديه.
0: صحيح.
1: اذا انت بتسال الشاب الاردني او الاسره انت ليش بتعلم ابنك جامعه وانت معكش مصاري، بيقول لك بكره بلاقي يعني يصير محترم بالمجتمع، وبالتالي التعليم بالنسبه لنا الاردن قيمه اجتماعيه قبل ان يقول قيمه اقتصاديه.
0: صحيح.
1: بالمجتمعات الثانيه التعليم حتى يوفر لك فرصه عمل، احنا بالاردن يعطيك مكانه اجتماعيه ثم يوفر لك فرصه عمل.
0: صحيح.
1: وبالتالي قيمه التعليم قيمه معنويه، وهذه تنعكس على طبيعه الشخصيه الاردنيه.
0: وعلى هذا الاساس انت بتقرب بناتك قبل اولادك احيانا.
1: طبعا طبعا، عشان على هذا الاساس انه انت كالشخصيه الاردنيه شخصيه معنويه، عشانك مرات بنقول احنا التعامل مع الشخصيه مع الاردن والتعامل معه واستقباله اللطيف قد يغني عن انك تقضي حاجته. صح ولا لا؟ لانه شخصيه معنويه، شخصيه يهتم بنفسه، عنده قيمه احترامه لنفسه عاليه.
0: طيب الشباب اليوم كيف ينظر الى مفهوم الجريمه؟
1: شوف انت لما تحكي عن المجتمع الاردني تحكي عن 70% مجتمع اردني، مجتمع شباب.
0: صحيح.
1: الشباب الاردني الان شباب زيه زي كل شباب العالم، تقوده السوشيال ميديا والوسائل التواصل الاجتماعي، كل عالم افتراضي، مجتمع افتراضي. معلوماته ومصادر معلوماته لم تعد مصدر المعلومه ومصدر المعرفه لايام كان دوره دورك، الان مصدر المعرفه اصبح هو السوشيال ميديا وتكون موجوده. فهو ينظر للجريمه، لانه شوف مرات الجريمه بتكون يعني انت بشوف استاذ عامر انت بالاخر كم من جريمه صارت بالاردن.
0: صحيح.
1: باخر جريمه اذا انت تقراها اسبابها اجتماعيه قبل ما تكون اسباب اي اخرى ثانيه. صح. اسباب اجتماعيه لانه مفاهيمنا اختلفت، مفهوم الزواج اختلف. زمان انت بس بدك تتزوج اهلك بيطلعوا مش للي انت تزوجها، بيطلعوا بيحسبوا بكره صارت مشكله بلاقي ناس بحكي معاه.
0: اليوم لا،
1: اليوم لا،
0: موظفة
1: اليوم صارت اختيار. صح. فمفاهيمنا حتى مفاهيم الزواج اختلفت، وبالتالي نحن نحصد التغير اللي صار بمجتمعنا.
0: ومفاهيم التربيه الحديثه،
1: مفهوم التربيه طبعا، مفهوم التربيه الحديثه احنا
0: وانا مش فاهم التربيه فيها حديث وفيها قديم. التربيه تربيه انه يطلع لي هذا المصطلح.
1: القيم قيم،
0: القيم قيم. شكرا.
1: قيم قيم. احكي لك شغله يمكن تتفاجئ فيها
0: يا زلمه. انا واحد يقول لي تربيه شو يعني شو تربيه حديثه؟ يعني خليتني ارجل معي اي تربيه حديثه؟
1: لا لا،
0: شو التربيه الحديثه؟
1: لا.
0: يعني هل يعقل انه انا امنع عن ابني التقدم والعلم والتكنولوجيا؟ ليش يعني منين جابوا لي هذا المصطلح التربيه الحديثه؟
1: هذه مفاهيم سوقت، في مفاهيم سوقت للتعديل. احكي لك شغله بالاردن يعني ويعذرني انا بعرف راح تزعجك، صار في عندنا بالفترات الاخيره طبقيه بالتعليم.
0: طبعا طبقيه بالتعليم.
1: طبقيه بالتعليم.
0: طبعا شوف معه مصاري بيقرا طب، معهوش مصاري بيقرا طب، ولما رفعوا معدل الطب زعلوا.
1: لا يا ريت طبقيه بالتعليم، الطبقيه بالمدارس.
0: طبعا
1: اذا انت معك مصاري، انت هلا انت يمكن تكون انت وضعك اقتصادي محترم، بنتك وابنك بمدارس خاصه.
0: صحيح.
1: عاليه، وابنك ابن قريه الصريح ما عنده امكانيات بمدرسه حكوميه موجوده.
0: صحيح.
1: المدارس الخاصه، العديد من المدارس الخاصه بالاردن بالسنوات الاخيره بتسوق للقيم الانسانيه،
0: خدمه فندقيه وليست خدمه تعليميه بالدرجه الاولى،
1: بتسوق قيم انسانيه والثقافه العالميه. صحيح. واشي لما المنتخب الاردني حقق انجاز باسيا، أولادنا اللي بالمدارس الخاصة واللي بيحكوا عن القيم الإنسانية جاي تركوا كل هذا، لبسوا شماغ.
0: صحيح.
1: وحطوا عمر عبد الله.
0: صحيح.
1: وراحوا ورقصوا بالمدرسة. طب وين القيم اللي أنت كنت تحكي عنها؟ وين التربية الحديثة اللي أنت بتكون عنها؟ هذا يعني إنه الإنجاز اللي أنت بتحققه بغير كل المفاهيم.
0: ولا نعمم طبعا.
1: ولا نعمم. طبعا ولا نعمم. الإنجاز لما يتحقق، إحنا بالأردن بحاجة للإنجازات، إحنا بحاجة للإنجازات،
0: إحنا بحاجة لفرحة مكتملة.
1: عشان هيك
0: مكتملة،
1: عشان هيك
0: احنا امبارح الاردنيين كلهم زعلوا على منتخب مصر يا دكتور.
1: طبعا
0: لانها ما اكتملت الفرحه
1: للاسف.
0: احنا بحاجه لفرحه.
1: طبعا طبعا
0: بحاجه لانجاز،
1: والانجاز ما بتحقق الا لما تكون عندك مؤسسات قويه. مواطن واعي.
0: صحيح.
1: نخب صحيحه.
0: صحيح.
1: شايف، وعندك كل شخص اب وام واسره ومدرسه عارفين دوارهم.
0: مدير مركز الثريا للدراسات دكتور محمد الجربي استاذ علم الاجتماع، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك، يعطيك العافيه
0: على هاللقاء الجميل والله.
1: شكرا، انا سعيد فيك.
0: شكرا دكتور. شكرا دكتور.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: هي يا أردني
3: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
4: احنا معك على طول.
5: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح.
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
3: ملأان بلا عص لهشم اللعب.
4: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
6: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
7: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم معنا. محمد صباح الخير يا أخوي.
1: صباح الخير أستاذ عامر.
0: هلا يا أخوي الله يسعد صباحك.
1: كيف حالك شو أخبارك؟
0: والله أبشرك يا ربي لك الحمد. البرضى بعيش يا محمد.
1: نعم والله البرضى بعيش يا سيدي. يا سيدي أنا بدي أحكي معك موضوع مهم. هو انفتح عندك القناة ولكن أنا اطلع فيه من 5 سنوات ولكن أنا ما كنت قادر أحكي فيه ولكن حكي فيه ولازم أحكي فيه.
0: تفضل.
1: يا سيدي المراهنات الأونلاين.
0: مراهنات الأونلاين.
1: أونلاين. يا سيدي هاي طلعت أيام كورونا.
0: أوكي.
1: قبل 5 سنوات. هاي يا سيدي حرب قادم على الجيل القادم.
0: حرب قادم على الجيل القادم. وضح لنا إياها. شو يعني مراهنات الأونلاين؟
1: أوضح لك إياها. هي عبارة عن أبليكيشن أو على رابط بتفوت كازينو أونلاين. يعتبر منه مراهنات رياضية، مراهنات كازينو، روليت، بوكر، شحن، يعني كازينو كامل. أنت قاعد بالدار كازينو كامل، أنت قاعد جوا الكازينو أكنك قاعد بأمستردام.
0: بتدفع على الأونلاين هذا؟
1: بتدفع على الأونلاين. لا ما أنا جيت بالموضوع.
0: تفضل.
1: حتى أول ما فتحوا هذه الأبليكيشن وهذه الأنظمة ما كان الدفع سهل، حتى تطورت الدفع وصار من خلال مروجين وتجار بالأردن هون. وأنا أقول لك على اطلاع وعندي دراسات كاملة وعندي أرقام تجار.
0: محمد صلي على رسول الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: أروق وارجع فهمني القصة من أول شوي. تمام. شوي أنت طبعا. اعتبرني أنا ما بعرف فيها هاي السلافة.
1: تمام.
0: تفضل
1: يا سيدي. هاي يعني أريحت أو أبسطها لك باللغة المصرية.
0: أوكي.
1: هاي مواقع إلكترونية أنشئت لسحب الأموال من المراهقين والشباب. تمام. هاي البند الأول. البند الثاني هذا عالم كبير، عالم إدمان اللي بدخلوا صعب يطلعوا. يعني أنا على اطلاع من 5 سنوات من يوم والليلة.
0: طيب.
1: هاي الأبليكيشن. فضلي.
0: هذا أبليكيشن بفوت أسجل فيه أنا ولا شو؟
1: بتفوت بتسجل فيه بتحط هويتك. وفي أبليكيشنات بتنعمل بس على الإيميل وفي أبليكيشنات بتنعمل على الموبايل. المهم انك تفوت تلعب، انك تفوت تدمن.
0: طيب انا كيف بدي احط مصاري مراهناتي بهاي الابليكيشن؟
1: هاي في عندك طريقتين. الطريقه الاولى من خلال تجار هون بالاردن. بيجي هسه ببعث لك انا كيف بيعملوا لك العروض. بيجي بقول لك اودع 50 دينار من خلالنا وخذ بونص 100 بس تعال العب
0: وخذ بونص 100.
1: هسه هو الهدف تبعه اول مره بدعمك وبحط لك البونص. الهدف من الدعم تبعه والبونس تبعه انك يخليك تدمن على هاي المواقع.
0: اها.
1: طيب. زيها زي تجاره المخدرات.
0: طيب سؤال هاي... سؤال انت لما بتعطيه الخمسين دينار بتعطيهن على محفظه اردنيه؟
1: محفظه اردنيه سيدي على رقم هاتف.
0: على رقم هاتف ومحفظه اردنيه.
1: ومحفظه اردنيه.
0: هو شو بيعطيك بالمقابل؟ بيعطيك رقم محدد باسورد محدد تلعب فيه؟
1: لا انت تنشئ، انت بتعطي كل شيء. هو يعتبر يعني تعريفي، تبعث له رقم التعريف وبقوم بالإيداع. كيف بقوم بالإيداع؟ بقوم بالإيداع من خلال العملات الرقمية وهاي منتشرة عندنا جدا. أنا إنسان مطلع، يعني أنا إنسان عندي دراسات ومطلع وعارف المواقع وعارف شو المواقع اللي تنشأ على الهوية والمواقع اللي بتنشأ على رقم الهاتف والمواقع اللي بتنشأ على الإيميلات وكيف بتتم ترويجها.
0: يعني أنا طيب يعني التجار الأردنيين أعدادهم كبيرة؟
1: أعدادهم أنا الآن يعني أنا الآن من خلال معارفي أنا بدي أقول لك إني بعرف 10، بديش أزود ولا بدي أقلل.
0: 10.
1: بدي أقول لك 10.
0: كم واحد بالله عندهم هذول 10؟ 100 200.
1: يعني أنا بدي أعطيك يعني السيناريو الأول. وعلى ما أقول شهيد أنا برا، يعني أنا بقول لك كلمة مؤكدة، فوق 100,000 شاب أردني بلعب على المواقع هاي. مش واحد ولا اثنين، فوق 100,000
0: بيلعب على. انت لعبت على هاي المواقع ولا لا يا محمد؟
1: انا يوم من الايام لعبت على المواقع هاي بس، ولكن انا يوم من الايام لما لعبت على المواقع هاي غيرت الفكره واجيت عملت انا.
0: محمد انا ما بتهمك بقدر ما انت قاعد. ليش انا بقول لك لعبت فيها؟ حتى يكون صاحب التجربه ترى غير.
1: انا سيدي لعبت فيها، ولكن انا بدي اقول لك قصه. انا يوم من الايام لعبت فيها ورهنت، ويوم من الايام قررت لما خسرت قررت أكون أنا الأول شخص ضد هاي المواقع.
0: كم واحد بربح من 100,000؟
1: كم واحد بربح من 100,000؟ يعني أنا بدي أقول لك نسبة متناسب 3%.
0: وهذول الجداد بجوز بيربحوا الجداد حتى
1: بربحوا بدخلوك اول مره بربحوك. هسه في نظام هاي التزن الاونلاين المرات الاونلاين هذا عالم كبير, عالم صعب حدا يسيطر عليه. ولكن انا انسان يعني انا انسان كنت يوم من الايام من هاي الناس ولكن انا بدي اقول لك يعني اوضح بصوره كامله.
0: فضل.
1: تمام. انا والمهندس احمد البدوي انشانا وبلشنا نساعد هاي الناس. انه انا انسان تعال انت بدك تساعد حالك كمدمن, تعال انا بقدر اعمل لك حظر كامل ما بفتح بالفي بي ان. يعني انا انسان بقدر هسه اساعدك تواصل معي, بقدر اساعدك اني اقدر اخليك ما تفتح هاي المواقع عندك على التلفون. ولكن انا هذا 50% 50% الثانيه تمام لازم يكون في مراكز لهاي الاشياء, لازم مؤسسات تدعم هذا الاشي.
0: طيب اليوم اليوم هل تستطيع هيئه الاتصالات حظر هاي المواقع؟
1: بفتح الفي بي ان,
0: بفتح الفي بي ان.
1: وهذا الموضوع بصير ادمان. ليش؟ هو زي انا يعني يعني اسف بالتشبيه, زي المخدرات. هذا انت انت اليوم تودع 10 دنانير وانت قاعد بالدار بتحولهم, موضوع سهل تمام, بتقعد تلعب. بعدين بصير الموضوع عندك يعني انا انسان بصير الموضوع عندك ادمان, انه اليوم انت بكسر اليوم بكسر انت. انا خلال هالثلاث ايام سمعت على الهواء اربع قصص خسرانين 400,000 بالاردن, مش دينار ولا دينارين,
0: 400,000
1: 400,000. انت يمكن حكى معك بالموضوع,
0: صحيح انحكى معك بالموضوع.
1: واحد خسران 172,000.
0: اها
1: يعني هاي مبالغ كبيره, مبالغ اقول لك تنضخ بسوق العمل. احسن الشباب تدمر حالها بالجامعات بالمدارس, الموضوع تطور. يعني يمكن هذا الموضوع الناس مش مخديته باهميه, ولكن جيل قادم.
0: طيب محمد بس اغلبك اليوم اذا بتدفع 50 دينار انا لتاجر اردني بيحولهن لعمله رقميه, طبعا كلهن برا الاردن المصاري هاي
1: كلها تطلع كلها خارج الاردن.
0: ماشي. طيب انت لما تفوت ب 50 دينار اول مره بيربحوك؟
1: بيربحوني.
0: قديش بتوصل قديش بتوصل من الحالات اللي انت شفتها؟
1: من الحالات اللي انا شفتها وعلى دراستي ممكن توصل 50 دينار مع البونص ال 100 دينار. انت قاعد تلعب ب 200 دولار, 150 دينار ما يقارب ال 200 دولار, ممكن توصل ل 1000 دولار و2000 دولار.
0: بس توصل ل 2000 دولار. طب ما في ناس شو بتصير تقول لك, بقول لك بوصل 2000 دولار باخذهم وبروح. قديش نسبتهم هذول؟
1: هذول فيش حدا بروح, اعطيك الصافي
0: ولا واحد بروح. بيطمع
1: واللي بفوت على العالم هذا ببيع حاله. انا على الهوا بقول لك يا اللي بفوت على العالم هذا ببيع حاله.
0: طيب انت عندك تطبيق وعندك كل هاي المواضيع مزبوط؟
1: عندي جميع التطبيقات وكيف تشتغل وكيف. طيب. النظام تبعها بيخليك كيف بيخليك تدمن عليها وشو
0: محمد انت موظف ولا وين انت؟
1: انا يا سيدي محامي متدرب.
0: ممتاز. طيب خليك تحت الهواء, بدي اطلب منك الطلب بعد امرك. بعد
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الاردن, ريادة الصناعة الوطنية, سي اف اي, ثبت خطواتك, بنك القاهرة عمان, معا ننمو, المركزية تويوتا, أمنية من بيون, جوبيترول, غد مشرق يبدأ اليوم, المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر, طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح, مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز, أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت, راح تسهل حياتك. ريف, صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات, الأسهم, المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI, الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية, تنفيذ فائق السرعة, وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية, استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة, خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون, أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالاضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: عيسى صباح الخير يا عيسى.
1: صباح الخير.
0: هلا يا أخوي. هلا يا عيسى.
1: أصحابك كيف حالك؟
0: ربي يسلمك وبارك فيك.
1: مصبح عليك ومصبح على كل الأخوة المستمعين.
0: وعليك يا رب الله يطول عمرك ويحفظك يا عيسى. تفضل يا أخوي.
1: الله يخليك. أصحابك في ملاحظة.
0: تفضل.
1: يعني هي ملاحظة جدا خطيرة. ملاحظة بهي تشكل خطر على صحة المواطن الأردني. أسعار في مواد تعدينية تدخل في المنشآت القديمة. هاي المواد عبارة عن مواد مسرطنة من الدرجة الأولى، مادة الأسبستوس، مادة الرصاص.
0: أها، مواد تعدينية. شو هي المواد التعدينية؟
1: هي
0: الرصاص.
1: هي مواد ليفية معادن ثقيلة. أسبستوس ألياف، عبارة عن ألياف.
0: أوكي.
1: هاي الألياف إذا تم استنشاقها أو دخلت جسم الإنسان بطريقة ما تسبب 5 أنواع من السرطان.
0: طيب هاي وين يتم استخدامها؟
1: هذه سيدي في المنشآت الصناعية، في المنازل، في دخلت في الكثير من الصناعات.
0: عن طريق شو دخلت؟ معلش.
1: الأسمنت مثلا، العوازل، الصوف الصخري، البلاط، المواسير.
0: هاي الألياف تصنع منها الإسمنت والصوف الصخري والمواسير وما إلى ذلك، مسموح أن يتم استخدامه ولا لا؟ عيسى،
1: هي كانت مسموحة في القديم. حول العالم.
0: ماشي.
1: ولكن لما تم اكتشاف أضرارها الصحية تم تحريمها وتجريمها دوليا.
0: كويس.
1: في تقارير من منظمة الصحة العالمية وتقارير من وكالة حماية البيئة الأمريكية بتحكي أنه هاي المواد من أخطر المعادن الموجودة على وجه الكرة الأرضية. هلأ وجودها في المنشآت عندنا هنا في الأردن هو لا يعتبر مخالفة، لأن هي كانت مسموح دخولها ومسموح التعامل معها. ولكن المخالفة اليوم اللي بتصير أنه اليوم عم بيتم العبث فيها بطرق عشوائية. اليوم احنا ما بصير نيجي نهد منشأة قبل ما نجري عليها اي فحص ونتأكد من خلو هذه المنشأة من هاي المواد.
0: يعني انت قاعد بتقول لي انه هاي بما انها كانت مستخدمة زمان، فبالتالي اي منشأة بدك تهدها بدك تتحقق بالدرجة الاولى اذا كانت تستخدم هاي الالياف ولا لا. مظبوط.
1: بالضبط. نعم.
0: وللأسف
1: الشديد اخ عامر انه احنا هون عندنا في الاردن ما في قانون بمنع انه انت تهد او تزيل هاي المنشآت قبل اجراء هذه الفحوصات. هلا في اوروبا يمنع منع بات التعامل معها الا بعد اجراء مسح كامل، واذا ثبت وجود هاي المواد في اي منشأة يتم التعامل معها وفق قوانين وتعليمات صارمة جدا.
0: بس هاي لازم تروح على وزارة الاشغال المعلومة، صح؟
1: هاي المعلومة سيدي وزارة البيئة بالدرجة الاولى.
0: وزارة البيئة،
1: وزارة الصحة.
0: الصحة.
1: حاولنا بكل الوسائل انه ان
0: طب اخوي عيسى انت بتشتغل مهندس؟
1: انا سيدي انا متخصص في التعامل مع هذه المواد.
0: انت متخصص فيها؟
1: متخصص من الولايات المتحدة الامريكية. نعم، حاصل على مزاورة مهني.
0: طيب تواصلت مع البيئة عيسى؟
1: سيدي تواصلنا مع البيئة.
0: شو قالوا لك؟
1: وتواصلت مع معالي الوزير مباشرة.
0: كويس.
1: بصراحة يعني لنكون مصنفين منصفين سوري، يعني معالي الوزير جدا متعاون، بس معالي الوزير احنا يعني اقترحنا عليه إلزامية الفحص لكل منشأة قديمة في الأردن موجودة قبل سنة 2000 انه يكون في يوجد هناك إلزامية فحص ومسح ميداني لهذه المنشأة. هلا احنا اليوم سيد عامر،
0: طيب الفحص يعني كيف بيتم بالله يا عيسى؟ معلش.
1: الفحص بتاخذ عينة من موقع ما.
0: أوكي.
1: من هذه المنشأة في عنا الجمعية العلمية الملكية هي الجهة الوحيدة المخولة بإجراء هذا الفحص. إذا الجمعية العلمية الملكية أثبتت أنه يوجد هناك أسبستوس، ما بنحكي ما تزيل أو ما بنحكي ما تهدم، إحنا بنحكي اهدم وزيل. بالعكس أنت عم بتشيل، يعني أنت قاعد بتشيل
0: أمراض. صحيح.
1: بس لازم تشيلها بطريقة علمية، بطريقة فنية، حسب كود. في كودات عالمية بتعامل يتم التعامل معها في هاي المواد.
0: طيب الأمانة، إدارة المحلية، الأشغال. طب عيسى عندي فكرة. شو رأيك أعمل لك تنسيق مع الوزارات؟
1: يا ريت اخ عامر
0: تكرم. تكرم يا عيسى.
1: يا ريت اخ عامر
0: تكرم.
1: هلا احنا اخ عامر في عندنا مثال قريب جدا جدا جدا للي بنحكي فيه.
0: أه.
1: ومثال واقعي وصراحة اذا تم التهاون في هذا الموضوع
0: شو هو؟
1: في 50,000 مواطن تحت التهديد الصحي.
0: اوف.
1: احنا في عندنا مصانع الاسمنت الاردنيه قديما اليوم اصبحت لافات.
0: اها.
1: بداوا في عمليه ازاله المباني.
0: اها.
1: في مدينه الفحيص.
0: اها.
1: احنا طالبنا.
0: طيب تواصلت مع رئيس لجنه بلديه الفحيص؟
1: تواصلنا مع رئيس لجنه بلديه الفحيص. تواصلنا.
0: شو قال لك؟
1: وزاره البيئه. عملنا نشاط حركي عملنا، ولكن للاسف الشديد اغلب الاوقات عم بنشوف عمليات هدم غير منظمه، عم بنشوف غبار متطاير في في في في الجو، بنسمع اصوات تفجيرات، بنشوف انه هناك في استهتار واضح في هذا الموضوع.
0: خليك معي يا عيسى، معي رئيس لجنه بلديه الفحيص الاستاذ عماد الحياري. اسعد الله صباحك.
2: صباح الخير سيدي إلى كل المستمعين.
0: والله يا عيسى بتحدث بحديث للأمانة يعني مهم جدا، خصوصا في الأبنية والمصانع والشركات المبنية سابقا اللي كانت تحتوي على الألياف، ما بعرف شو اسمها العلمي والله يا عيسى مرة ثانية. لسأل سيدي. فاليوم بقول لك إنه قاعدين بيهدوا بالفحيص، وبقول لك كان من الممكن إنه المادة يكون مستخدمة في البناء بالدرجة الأولى بلافارج.
2: تفضل. هي أكثر، نعم سيدي، أكثر ما توجد كأنه مادة الأسبست اللي هي بنية يعني منعت من الثمانينيات، بس هو تحدث عن الأبنية اللي كانت مبنية قبل ذلك.
0: نعم.
2: المصانع الإسمنت طبعا تعرف أنه أغلقت بالفحيص يعني ما عاد تشتغل، وبالتالي مطلوب منهم إعادة تأهيل المنطقة اللي والأبنية اللي موجودة بها.
0: نعم.
2: احنا اخذنا ملاحظات جمعية البيئة اللي موجودة بالفحيص وتحديدا من الاخ عيسى، وابلغناهم وهم بصورة يعني انه لن يتم ازالة اي بناء الا بعد دراسة وتقييم الاثر البيئي للازالة.
0: ممتاز.
2: وانا اعلم انه في تواصل، قدموهم دراسة.
0: نعم.
2: لذلك للأثر البيئي، وطبعا آلية نقلها ودفنها، وفي تواصل مستمر. وطلب منهم معلومات من الإخوان بمصانع الإسمنت والدراسات، طلب منهم من وزارة البيئة ومتابعين إحنا وزارة البيئة والمالك لمصانع المعني يعني اللي بمصانع الإسمنت، وفي لا يمكن إنه يتم هدم، وإحنا متابعينهم باستمرار يعني بعد ما أبلغونا إنه حصل يعني في هدم بظني الأسبوع الماضي، مع أنه اللي عملوهم بالرش المائي وعينات لتقييم الأثر البيئي يعني تجريبية للدراسات والخلاصة لنتائج هذا التبشير الصغير. فإحنا متابعينهم ولن يتم إجراء أي شيء إلا بموافقة وزارة البيئة
0: هي
2: المعنية بشكل رئيسي بهذا الأثر، بأثر البيئي أو المواد اللي قد تسبب ضرر للمواطنين والجو.
0: ماشي.
2: فإحنا على تواصل إن شاء الله مع الأخ عيسى ومع جمعية البيئة ومع يعني حلقة وصل ووزارة البيئة طبعا.
0: يا سيدي إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ عماد الحياري رئيس لجنة بلدية الفحيص. شكرا لك. وأخونا عيسى خليه معاك يا محمد، وصلوا مع بكر الرحامني إذا تكرمت. أيضا معنا مهند. مهند صباح الخير يا أخوي. مهند مهند
3: حواري. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. هلا يا سيدي، الله حييك.
3: الله حييك. يسعد صباحك أستاذ عامر والكادر الموجود معك.
0: وصباحك يا سيدي، ربي يحفظك. راح مهند. عمر صار يحرك يده إنه مش منه، من عند مهند. هاي من عند مهند، ماشي أنا موافق، مبينة عند مهند لأنه حكى وقطع معناته عند مهند. بعدين بحكي من أمريكا الزلمة يعني. رجع مهند ولا لا؟

0: الله المستعان. عبادة صباح الخير يا عبادة.
1: صباح النور ويعطيك العافية.
0: هلا يا أخوي. هلا يا عبادة.
1: وألف صباح الجميع يا ربي.
0: علينا وعليك.
1: بدايةً معك أستاذ عبادة حاتم مدرس مادة AP Pre-Calculus اللي هو النظام الدولي أو الأمريكي خلينا نحكي HSD.
0: يا هلا.
1: صديقي كان في مشكلة في امتحان AP Pre-Calculus في تاريخ 12/5/2026 حيث أنه تقريباً كان في عدد 4000 طالب تقريباً قدموا هذا الامتحان في أحد فنادق عمان. لكن المشكلة للأسف كان في مشاكل واضحة في التنظيم وهذا الحكي أدى بأنه يعني شفنا حالات الطلاب يعني للأسف كان سيء جدا. بعض الطلاب قدموا موظفين وفي ناس كانوا على الأدراج وفي كانت في الكافيتيريا وهلما إلى جرى. فهذه المشكلة هي بسيطة نوعا ما لكن للأسف أثرت على آلاف من الطلاب وأولياء الأمور. وكان في هناك مشاكل واضحة جدا، مشاكل تقنية في الإنترنت، في كان في ضعف في الإنترنت وضعف في في في بشكل عام في المشاكل التقنية في الأجهزة مثلا.
0: مش شيء تابع إلى مدرسة محددة بتكون 5000 طالب.
1: هو هذا الامتحان بشكل عام تابع لشركة اسمها كوليدج بورد وهي من أحد الرواد في نظام التعليم الأمريكي، تأسست قبل 120 سنة تقريبا.
0: طيب.
1: بالتالي شركة كبيرة جدا.
0: شو صار معهم الشركة بما أنها بتقول لي رائدة ولها 100 سنة تقريبا بال...
1: اللي صار كالتالي أنه كان في مشاكل في تنظيم، في التنظيم فقط، وعدم خلينا نحكي قدرة أو الاستيعاب هذا العدد الكبير من الطلاب، فبالتالي صار في إرباك شديد للطلاب وللأهل بشكل عام ولأولياء الأمور. ولكن للأسف يعني صدرت نتائج قبل يومين تقريبا. وكان في مفاجأة أنه بعض الطلاب اللي قدموا في هذا الفندق تم إلغاء علاماتهم وبعضهم تم تأجيلها لمدة
0: والله هاي مبارح سمعتها، هاي مبارح سمعتها أنه في ناس طلعت نتائجها، في ناس ألغي امتحانها، في ناس تأجلت ومش عارف شو السبب للأمانة.
1: نعم، هسه كان في سبب واضح من شركة كوليدج بورد انبعثت كإيميل للطلاب. انه بعض الطلاب خرقت قواعد الامتحان. يعني انا وصلني كأستاذ بعض طلابي وصلني انه كان في مشكلة في الانترنت فاضطرنا نفتح هوت سبوت من تليفوناتنا، فبالتالي هذا الحكي اتوقع انه اثر على سير الامتحان. وغالبا شركة كوليدج بورد شافت انه في انقطاع فبالتالي في محاولة غش، وهذا الحكي يعني ادى لالغاء الامتحان. لكن المشكلة الاعظم انه هذا الامتحان يقدم مرة واحدة في السنة، فبالتالي الطلاب اللي كانوا المفروض انهم يفوتوا الجامعة بناء على هذا الامتحان.
0: طيب الشركة تم التواصل مع الشركة لمعرفة شو اللي صار؟
1: يعني تم التواصل معها، لكن تعرف انت البروسيس مش سهل انك توصل لشركة كبيرة بهذا الحجم.
0: طيب خليك معي الدكتور محمود حياصات الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم. صباح الخير دكتور محمود، وصلتكم هذه النقطة فيما يخص؟
2: طبعا سيدي وصلتنا، ووصلت الملاحظة ومتابعينها من امبارح وبمتابعة حثيثة وشخصية من مع الوزير لهذا الملف. طبعا كما تعلم اخي عامر اكيد وصلتك اللي هو ملف نتائج امتحانات الكوليدج بورد.
0: صحيح.
2: وهو الخاص بالطلاب الاردنيين. طبعا من امبارح تواصلنا لحد اليوم، تواصلنا مع الجهات المعنيه لمحاوله تبديل هذه العقبات الكافه اللي واجهت ابنائنا في هذا الامتحان في هذه العلامات. بحب اكد لك اخوي عامر هون الوزاره تلقت اليوم توضيح رسمي من مدير الاقليم في مؤسسه كوليدج بورد انه رد، يعني رد على المخاطبات اللي احنا من امبارح متابع مع الوزير لحتى نوقف على هالمشكلة. طبعا الردود كانت هي الأمانة طبيعة حالات، أول شيء نحكي عن طبيعة حالات إلغاء النتائج. لما نحكي عن النتائج متعلقة نؤكد المؤسسة اللي أكدت أنه الغالب العظمى من نتائج طلب أردنيين تخضع الآن للمراجعة الحالية سواء في التي أقيمت في فندق اللاندمارك أو غيره من المراكز، وأيضا في حالة تعليق احترازي لم يتم إلغائها.
0: التعليق احترازي ولم يتم الإلغاء.
2: لم يتم الإلغاء.
0: والآن
2: حالات الإلغاء كان هناك حالات إلغاء بناء على ردهم، حالات إلغاء محدودة. المؤسسة بيّنت أنه هذه الحالات التي أبلغ بها بعض الطلبة مؤخرا اقتصرت فقط على الحالات التي حررت بحق تقارير مخالفات موثقة من قبل مراقبين داخل قاعات الامتحان يوم الانعقاد نفسه، مثل استخدام الهاتف المحمول. طبعا أخوي عامر هون منأكد أنه المخالفة هاي بحسب ردهم مخالفات مباشرة وليست ناتجة عن عملية المراجعة الأمنية اللاحقة التي أجرتها المؤسسة.
0: النتائج متى ممكن تطلع للباقين؟
2: هذا بالمحور الأول اللي بنحكي عن حالات طبيعة حالات الغاء نتائج الناس بتتداولها. الآن نحكي عن موعد الإفراج عن هذه النتائج المعلقة. المؤسسة أبلغت الوزارة بأن العمل الآن حاليا يجري وبشكل حثيث ومكثف للإفراج عن أغلب الأغلبية العظمى من النتائج التي تم تعليقها احتراجيا لطلبة مركز فندق اللاندمارك. يعني بتتوقع المؤسسة الانتهاء من هذه الإجراءات والتدقيق وإصدار نتائج خلال الأيام القليلة القادمة. بما يضمن أيضا الحفاظ على مصلحة الطلبة وموعد صحيح. قبولهم الجامعي، وأيضا كمان أمر مهم لتبديد القلق لدى أولياء الأمور. إحنا هون أخوي عامر بنأكد دائما يعني متابعة مستمرة وشخصية من مع الوزير أن الوزارة راح تكون على تواصل دائم ومباشر مع المؤسسة للكوليج بورد لحين صدور آخر نتيجة، وذلك طبعا لضمان حقوق صحيح. أبنائنا طلبوا مستقبلهم الأكاديمي. طبعا نحكي إحنا كمان ندعو أولياء الأمور لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب أي شائعة ممكن.
0: لا وأنا بدي أشكرك الآن هذه الإجابات كلها، يعني سمح الأستاذ عبادة وسمح أولياء الأمور، راح أنزلها كمان على موقع الدار الإخباري والعين، وأيضا يعني حتى أولياء الأمور، لأنه 5000 طالب هذول لا طالب ولا طالبين، حتى توصل هذه المعلومات المصدرها مؤكد من وزارة التربية والتعليم. شكرا للدكتور محمود الحيصات، شكرا أيضا لك أستاذ عبادة. يعني تخيل أنت بتستنى نتيجة توجيه بقول لك تم إلغائه، بتدرج عقرة مصيبة.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عنا فم معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت ويصفها بالغاشمة. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع الكويت في كل ما تتخذه لحماية سيادتها وأمنها. الكويت تؤكد احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها. الأمين العام لحلف الأطلسي يقول إنه من المتوقع من الأعضاء أن يؤكدوا اليوم مجدداً ضرورة أن تعيد إيران فتح مضيق هرمز بالكامل. الجيش الإيراني يقول إنه استهدف قاعدة أمريكية في البحرين وسيشن مزيداً من الهجمات إذا كررت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران. وكالة مهر الإيرانية تقول إن هناك سماع دوي انفجارات عدة في بوشهر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نيزات. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخير.

0: أهلا وسهلا مساك صباحكم جميعا من وين ما عم تسمعونا من وين ما عم بتابعونا. صباح الخير صباح النور إن شاء الله. هيك اليوم يكون صباحكم هيك حلو وجميل. اليوم هو آخر أيام الأسبوع تقريبا، يعني النفسية حلوة والجو حلو. أكيد صباح الخير لجميع طاقم الإذاعة، صباح الخير لأصدقاء الإذاعة إيمان زينة هيثم أبو حمدان محمد شمس، وكمان خلينا نتذكر
1: بندر
0: بندر علي مسالمة دينا، هدول يعني أهمهم، والباقي طبعا كلهم مهمين.
1: صباح يسعد صباحك لين، يسعد صباحك كل حد عم بسمعنا وكل حد عم بيشوفنا بالبيت بالسيارة بالشغل. يسعد صباحكم جميعا إن شاء الله هيك نهاية أسبوع تكون موفقة، ودايما يوم الأربعاء عندنا هيك طاقة لأنه بكرة الخميس،
0: صح.
1: يعني بتحس إنه هيك ضغط الأسبوع خف يوم الأربعاء. بدي أصبح على طاقم الإذاعة كامل، معتز إبراهيم مين كمان تراونة وبادي يسعد صباحكم. اليوم يا جماعة احنا طالعين لايف فيسبوك كمان لأنه عنا جوائز نهاية الحلقة، رح نربح أي حدا بتواصل معنا عن طريق التليفون أو عن طريق الواتساب أو بدخل أو بكتب كومنتات على اللايف رح يدخل معنا بالسحب لنربحكم من بيتزا القيصر.
0: أوكي اليوم كم جائزة عنا رندة تقريبا؟
1: حسب جود إيش تتغششنا
0: جود غششنا اليوم جود؟ كم واحدة؟

0: مين كمان بدنا نحكي لهم؟ احنا رح نربع 5 اشخاص نهاية الحلقة. اي حدا بدخل معنا رح يدخل معنا على السحب خلال اتصال او عن طريق الواتساب او عن طريق كومنتات على لايف الفيسبوك.
1: 100%. يعني كمان خلينا نحكي كمان شوي رندا عن مبارح المباراة. هيك كانت كتير حلوة، كانت كتير قوية صراحة. ويعني اهل مصر ابدعوا، يعني ما قصروا. وبصراحة يعني للدقائق الأخيرة، يعني أنا للدقيقة 75 كانت لسه أمورنا تمام، بعدين بلشت الأمور تقلب. بس الواحد بيحكي الحمد لله ما قصروا، يعطيهم ألف عافية. وراحت علينا الطعمية صراحة. عمرك جربت الطعمية؟
0: لا.
1: جات أسكى إشي في العالم عندهم الطعمية، إشي كتير زاكي. حتى الكشري، يعني هون محلات كشري بتعمل أشياء هيك نفس المبدأ. حلو إنه هيك كل بلد عندهم هيك طبخة مميزة مش موجودة عند أي حدا تاني.
0: وما بدنا ننسى كمان لين نحكي انه برنامجنا برعاية زيكار وتاد وبيتزا القيصر.

0: كمان زي ما حكيتي كل حدا حضر المباراة مبارح فقد أعصابه.
1: صحيح.
0: يعني كنت أظن وخاب ظني. يعني بالشوط الأول هيك ارتفعنا للسماء، كل الناس كانت فرحانة، كل الناس كانت مبسوطة، مش بس بالمصريين، حتى الأردنيين كانوا مبسوطين على فرح المصريين. بس آخر 10 دقايق انقلبت
1: الآية. صح، أنا اكتشفت خلص رندا أنه كأس العالم مش للعرب، خلص هاي نقتنع فيها أنه كأس العالم مش للعرب. يعني ما أقول يكون ميسي موجود بنفس المباراة ويعني إحنا نفوز، مستحيل. فخلص يعني فتحية لأهل مصر، مصر أم الدنيا، وأنتم بالنسبة لنا فايزين. ولمشجعين الأرجنتين المتخفيين إحنا لقطينكم على فكرة، فمصر أم الدنيا صراحة.
0: والله عن جد أم الدنيا، فانبساطها وفرحتها مبارح والله ما قصروا لي فعليا. صح. لعبوا. صح. لعب مو طبيعي. صح. وقدي كان هيك بالشوط الأول حكينا خلاص يعني رح يربح ما في مجال. يعني
1: البيت حضرتيها؟ صح.
0: لا حضرتها برا، ريتني ما حضرتها.

0: يعني قد ايه عنا الروح الرياضيه كتير جميله. يعني امبارح انا كنت احضرها بمكان لين ما لقيت غير الاراجيل والكثات تطير فوق راسي.
1: طبعا طبعا شيء بدايه, يعني انت بس توصل اللقمه للتم بعدين تقلب الايه
0: فعلا بداية. كانت هيك الضغوطات مشحونه, الناس كانت هيك بدها كل مع بعض لدرجه انهم هم بقول لك الكثات القهوه كانت تطير, يعني صارت مشكله. فعليا الروح الرياضيه عندنا مش كتير حلوه.
1: ممكن حد يكون مصر وارجنتين مع بعض وكل حد بشجع
0: هو هيك
1: اكيد في كثات, اكيد في كثات راح تطير يعني طبيعي. هذا كسرت المايك
0: فعليا. انا روحت فيعني كل بلوستي قهوه
1: يا علي,
0: تخيلها بلوستي قهوه وغير هيك بلوستي عليها هيك ضربات فحم
1: كمان.
0: في ارجيل ارتمت علي هيك.
1: الحمد لله على سلامتك والله يا
0: الله يسلمك. تخيل قد ايه هيك الروح رياضيه, ما بتعرفي انا خلال 3 ثواني كنت راكب السياره وراكده, ما بتعرف كيف طلعت من المكان.
1: هذا متى؟ اخر دقايق الله الله ايش يبيل في الخير. طب خلينا نسالهم هيك على 0784631. شو حابه سؤالنا لليوم عن هذا الموضوع ولا بتحبوا نفتح لكم موضوع اليوم؟ بالحالتين انا بحب اسمع تصبيحاتكم على هذا الرقم.
0: بدنا هيك صباح التوت.
1: صباح التوت يا حلو, قلت له هذا امبارح.
0: طب صباح التوت تحبيني ولا اموت
1: مثلا؟ ويا جماعه كمان يعني عم بشوف هلا بصراحه اللي بيفتح انستغرام بيكتشف انه مش لانه انا الخوارزميات عندي تغيرت ولا لانه هيك, بس انا عم بشوف كل القنوات الاخباريه, كل الاخبار, كل القصص اللي عم بتكون عليها قتل واجرام ودبح يعني انا مش عارفه شو احكي لكم صراحه. يعني الواحد قد ما في مصايب مش قادر يركز بقصص تانية, او عم بحاول انه يجيب لكم اخر القصص الحلوه, بس صراحه عم بيصير جد متعب صراحه. فالله يعينهم, الله يعين اهلهم, الله يعين الناس. وفي اخر فيديو كمان رندا احنا شفناه لوحده كان ابنها, يعني بعد ما ابنها تعرض للقتل هي طلعت برا على البرندة, فهي كانت لابسه اواعيها ويعني في ولد صغير برا, فهي من الزعل قاعده عم بتعيط وعم تلطم وعم بتصرخ. ففي واحد عديم ذوق وعديم رحمه صورها فيديو وهي عم بتصرخ. تخيلي لاي درجه احنا عندنا يعني السوشيال ميديا بس انه منظر ويلا انا بدي اورجي الناس, لدرجه انه صار اذا حد بوقع, حدا بنتحر, حدا بيموت, صارت الناس بدل ما هي تحاول انها تساعد بتصور. هيك الحل بالنسبه لهم.
0: فلو يعني ما تحكي لي اذا صاحبتك وقعت ما بتضحكي بتصوريها؟
1: هلا صاحبتي وقعت اكيد بضحك.
0: ما في مجال في لقطات لازم تصوريها.
1: هاي الاشياء. بس في هذا يعني رندا هاد قاعد يعني عم بتمسخر على موت مرة.
0: طبعا طبعا
1: على موت ابنها عفوا. فهاي لهاي القصص والله انها بتضايق. يعني انا حضرت الفيديو امبارح دقيت ليش اصلا تنقل للناس هيك صوره, بعدين البيت له حرمته والعيلة إلى حرمتها, فأنت أصلاً هيك تعديت حرمتهم. فالناس اللي زي هيك لازم تنحبس يعني 20 سنة, ما تطلع من الحبس لأنه ما عندها ضمير. ما تنحبس على الفيديو, تنحبس على الضمير المعدوم صراحةً.

0: الورد مرة تانية لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. اليوم لين موضوعنا إحنا نحكي عن الخرافات.
1: حكينا فيه قبل
0: بس ما توسعنا فيه كتير. فبس قدام نسمع خرافات واسمعي وهيك منعلق أخطائها أخطائنا عليها الخرافات يعني. ومثلاً الحسد هلأ موجود بالقرآن إحنا 100%، بس في ناس زيادة. يعني أحكي لك هالقصة مبارح اللي صارت. أنا كنت قاعدة بالمكتب مبارح، جود قاعدة عندي، أنا باكل بخوخة خوخة. فجأة الخوخة وقعت. شو حكيت لجود؟ عينك عليها،
1: عارك عليها، مهما حكيت لها الشيطان أكلها.
0: تخيل أنت، فهي جود تحكي لي والله أنا ما بحبه، بس قلت لها عينك عليها. فتخيلي هاي الجمعة على طول بتلحق.
1: صح،
0: إحنا بنسمعها دائما.
1: صح، يعني إحنا عندنا اقتناعات بالخرافات بشكل مش طبيعي، بالخرافات، بالأبراج، باليوم السنوي واليوم الهندسي وبعلم الطاقة وعلم الجذب. يعني هذا كله يعتبر يعني على نفس النهج. وفي ناس عندها فكرة التخاطر كمان، يعني اللي هي أنت بتكون بتفكر بشخص واحد وبتقعد وبتحط شمعة. يعني هاي القصص كلها بتصير يا جماعة، وكتير بنسمع عنها، ولكن في أشياء بنحسها منطقية إذا كانت صحيحة. يعني مثلا موضوع العين موجود
0: طبعا،
1: عشان هيك موضوع التحسين دائما لازم يكون
0: فعلا.
1: حسنوا حالكم، انتبهوا على حالكم، واحيانا كذبوا. يعني اذا اجت حكت لك شعرك طبيعي وانت شعرك فعلا طبيعي وهلقت حلو، احكي لها لا هاد اكستنشن. اذا بتحسيها البنت لها سوابق اجراميه بالغيره
0: طبعا. يعني بنحكي دائما حسنوا حالكم، والعين موجوده والحسد موجود، بس مش لدرجه انك تحطي ملح، ترشي ملح بنفس بكل البيت. على الملح بطرد الحسد والطاقة السلبية الموجودة في البيت.
1: سمعت عن هذا الموضوع؟
0: يعني تخيل أنت تمشي على الأرض كل الأرض ملح، طب ليه؟
1: أنا أمي لا أعد تضلها الطاقة السلبية ولا أنها ترش ملح على الأرض، ما عندهاش
0: مشكلة. ما هترجع تشطف كمان مرة؟
1: أبدا، مستحيل. بس أصلا الملح منيح، يعني في ناس أصلا تشطف بيتها بملح ومي، علما بأنه هذا البيت كمان هذا إشي بطرد الطاقة السلبية.
0: في ناس تشطف بيتها بمية الأرجيلة، بقول لك بتشيل المشاكل.
1: مية الأرجيلة؟
0: ألا
1: هاي مصيبة، هذا مدمن أرجيلة بس مش أكتر منه.
0: فعليا بتسمع يعني كتير أشياء. خلينا هلأ نطلع فاصل
1: وبعد الفاصل نرجع.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
2: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من 7 حتى 10 صباحاً.
3: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن، أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
2: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: نسمع كثير كمان خرافات وأشياء بتتصدق وأشياء ما بتتصدق، أشياء من حقيقية وأشياء مش حقيقية، بس نفس الوقت هذا الإشي اللي تربينا عليه، صحنين؟
1: صحيح. طب خلينا هلأ نسأل كمان الناس عم يسمعونا على الفيسبوك، إيش في هيك خرافة سمعوها وحسوا إنها فعلا غريبة
0: وبطبقوها؟
1: زي مثلا خلينا نحكي لكم بعض الخرافات، نغششكم شوي ونشوف أنتوا شو في عندكم خرافات تانية. أوكي، حكينا عن رش الملح عشان إيش؟ طرد السحر، طرد الطاقة السلبية إلى آخره.
0: لا تقص أظافرك بالليل،
1: لا تقص أظافرك بالليل، أو حتى لا تتحمم بالليل كمان، هاي الشغلة كانت عندنا ممنوعة.
0: ممنوعة فعلا،
1: إنك أنت تدخل تتحمم بالليل وهيك، أنت هيك خلص دخلت العالم السفلي.
0: أو لا تترك المقص مفتوح، بجيب مشاكل.
1: المقص كمان مفتوح، بتعرفوا إنه مرة إحنا كنا قاعدين عند الجيران حكوا قصة طويلة قدي كان عندهم مشاكل بالبيت، وأكيد قدي عندهم كان قصص لدرجة إنه هم صار عندهم مرحلة قناعة جدا عالية رندا، إنه إذا أنت بتسكري المقص فجأة هم بيرتبوا لقوا المقص مفتوح تحت الكنباية. فلما سكروا المقص الأمور هديت.
0: هديت.
1: يا جماعة معقول كل هالسنين أنتم بتتخانقوا؟
0: ما بقولك إحنا بنصدقها، إحنا بنصدقها ومنخليها علاقة أخطائنا، هي الخرافات هذه.
1: بس ممكن تكون منيحة. متى بتكون منيحة؟ بتكون منيحة لما أنتوا فعلا تبلشوا تقتنعوا بهاي الأشياء وتتغيروا للأحسن. يعني إذا أنتوا اقتنعتوا فعلا إنه المقص بجيب مشاكل وتسكر وتغيرت القصص، لا يعني خلص صار البيت إيجابي، بحس خلص.
0: بس أقول لك إحنا نصدق، بس كبة القهوة وكبة الشاي جايكي خير؟ لا، أوعيك توسخت، بس ما في مجال يعني. يعني إذا كبيتي قهوة حالك هي جايكي مشاكل. وبعدين في شغلة تانية، لين إذا إيدك اليمين بتحكك بدك تسلمي، وإذا إيدك الشمال بتحكك بيجيكي فلوس.
1: وإذا تركت الشنطة على الأرض
0: بعطيك طاقة سلبية وبتفقري.
1: تفقري هاي معروفة كمان. يعني بديك مرة رحت على الصالون عم سوي أظافري، كانت شنطتي على الأرض، إجت يعني الزبونة نفسها مسكت الشنطة وحطتها على جنب، صارت تحكي لي إذا أنت بتحطي شنطتك على الأرض بتفقري. قلت لها والله حتى فراطة ما فيها، أنا أصلا فقيرة فرجعيها. يعني كل الموضوع ما إله داعي صراحة.
0: بعدين إذا حكولك مثلا، إذا حكيت لحدا إيدي الشمال بتحكني جايك فلوس، بتضلك طول اليوم أنت تحكي فيها لحد ما يجيك الفلوس. ما في مجال. في كمان لين كمان شغل قبل ما في عينك اليمين وعينك الشمال، اذا عينك اليمين رفت او هيك صارت تتحرك، هو طبعا هو جفاف مش اكثر يعني، جفاف عينك انك انت ما بترطب عينك، اذا رفت عينك الشمال هاي بتقول لك بدك تبكي، اذا رفت عينك اليمين بدك تضحكي.
1: ليش في ناس اصلا بعيطوا من عين واحده؟ عمرك فكرتي في هذا الموضوع؟
0: لا عينتين
1: يعني، قصدي اول العياط فجاه بتلاقي دمعة. عينك واحده لحالها
0: يعني، عين تعطيكي مجال اذا بدك تكملي عياط او بدك توقفي.
1: خلينا كمان اقرا،
0: خلينا نشوف في فيديو محضر لنا اياه الاعداد،
1: بعديها عم بحكي لكم ليش الناس بتعيط من جوا.
0: يلا خلينا نشوف الفيديو.
2: إذا حكتك إيدك اليسار معناها جايتك رزقة، وإذا حكتك إيدك اليمين معناها سلام، واللي إذنه اليمين تطن معناته أحد يذكره بخير، واللي إذنه اليسار تطن معناته أحد يذكره بشر، واللي ترف عينه اليمين يموت ميت، واللي ترف عينه اليسار مسرة أي يشوف شخص غالي، واللي حكه وجهه راح يبكي، واللي حكه خشمه راح ياكل لحم.
0: يعني انا ركزت على اللي بيحكوا انفه بده ياكل لحمه.
1: طب الحمد لله.
0: يعني الله يكتر من حكه الانف وحكه الايد الشمال.
1: عن جد فعلا.
0: يلا خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: الو، صباح الخير، يعطيك العافيه.
0: يا صباح الورد.
3: الله يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك يا رب.
0: عرفني باسمك.
3: علي مسالم.
0: يا اهلا يا علي. لا علي صوتك عم بيتغير يوم بعد يوم. احكي لي شو القصه يا علي.
3: والله العظيم على ضيق على مباراة امبارح.
0: يا زعلان على المباراة؟
3: والله.
1: طب ابنك مين بشجع؟ ايش صار؟
0: شكله علي فصل خط.
1: علي انت فصلت في وجهنا ولا؟
0: هاي ناخذ اتصال ثاني، برجع بحكي معنا علي اكيد.
1: عنجد صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
3: صباح.
1: كأنه الصوت شوي بيقطع. عم تسمعنا؟
3: نعم. صباح الخير.
1: يا اهلا، كيفك؟ شو الاخبار؟
3: الله يسعدك يا رب. محمود معكم.
1: اهلا وسهلا يا محمود. محمود ما رح
3: في خرافه.
1: ايوه احكي لنا الخرافه.
3: في خرافه ستي كانت تحكي لي اياها، لما تشوف ساعتي خربانه تقول لي الساعه الخربانه بتوقف الحال. فعلا يعني انا ضبطت ساعتي وزبط حالي.
1: يا علينا، انا ولا عمري اشتريت اصلا ساعه وشغلتها
0: صراحه. انا كمان ساعتي خربانه.
1: نحن حكيتين
3: احكي لنا ضبطوا ساعاتكم، بتوقع الحال رح يزبط كمان.
1: انا هي
3: عن تجربه شخصيه.
1: متى زبطت ساعتك قبل قديش؟
3: يعني صار لها يومين دفعت ليرتين.
1: طيب يلا هلا انا رايح اظبط.
0: يعني امورك تحسنت بعد الساعه؟
3: والله تغيرت. في منه بصراحه.
0: طب خلصنا نحن نظبط ساعاتنا إذا
1: أنا بصراحة أي إشي بحكول ناس الكبار الحج والحجة أنا بصدق
0: بوثق فيه
1: بوثق فيه 100%. لأنه عن خبرة. شكرا لك يا محمود والحمد لله على تيسير الحال. احكي لنا شو بيصير بآخر الأسبوع.
0: لا لقي مكاني لو سمحتي. أنا ساعتي ولا عمرها اشتغلت.
1: ساعتي ما عمرها
0: ولا عمرها.
1: أنا ولا عمري اشتريتها أصلا شغالة. هم بيحكوا لي لازم تشغليها. بدك تشغليها ولا لا؟ بحكي لهم لا.
0: ناخذ اتصال تاني. صباح الخير.
4: صباح الورد.
0: يا صباح الياسمين. كيفك يا بندر؟
4: يا هلا والله. شو أخبار؟
0: تمام الحمد لله. بندر شو أكثر خرافة سمعتها وصدقتها؟
4: خرافة الغولة.
0: إيه؟
4: الخرافة الغولة. قال يقولون إنها تطلعش برا الغولة بتوك لك لما خوفنا فعلا. صرنا كبار ونخاف منها.
1: الغولة. طب هلا بتطلع برا ولا خايف من الغولة؟
4: لا بعدنا خايفين. نفسي أشوفها أقول.
1: أنت وين ساكن؟
4: طبربور. محافظة
1: طبربور. طب سمعت انه في عندكم جد غولة هيك في كثير.
0: غولة الازمة اللي بطبربور.
1: لا جد فيها.
4: أيوة غولة
0: الازمة اللي بطبربور. انا فاهمة
1: ايش قلت الازمة.
0: عندهم الازمة ما بتطلع من طبربور يعني بتدخل 2026 بتطلع 2027.
1: لا فكرت غولة عن جد. لا انا سمعت في عندكم غولة قصة عروس ومع عروس مش معرفني.
4: هاي العروس لحد الان موجودة بس ما ندري عاد هي صح ولا لا بس في ناس يقولوا شافوها. الله
1: اعلم. عن جد ناس حواليك ولا ناس بعيدة؟
4: لا لا ناس حوالينا و حكوا انهم شافوها يعني فينا واحد انه انهبل منهم.
1: لا والله.
4: والله الله اعلم هو صح الله اعلم.
1: ايوه طب بس تعرف لنا اسمع جمع لنا الاخبار واحكي لي انا صار عندي فضول اعرف قصة الغولة.
4: اوكي انا خايف اطلع اسمع على واحدة من اسماء البنات اللي عندكم نبدأش بعدين.
0: الله يسعد صباحك يا مندد.
4: صباحك ورد عليك.
0: شايفين كل واحد ماخذ هيك خرافه ومتقبصه من هو صغير
1: عن جد. بس هاي قصه الغوله حلوه يعني احكي لك القصص عن كثير رندا كنا بنسمع قصص الغوله وابو رجل مسلوخه وابو رجل مقطوعه وانه فعلا في ناس بيحكوا لك انهم انهبلوا بسبب هاي القصص وهدول خصوصا الفيديوهات اللي الناس عندها عقده. في ناس كثير رندا بتحب الليل قبل ما تنام تسمع قصص. انت كيف بتشغل قصه؟ هلا القصص جد بتكون بتخوف يعني انا لما اشغلها
0: بتحلم فيها المشكله.
1: مثلا امبارح شغلت قصه اسمها غولتي السحر الاسود.
0: طب ليه؟
1: استني احكي لك. قديش الحلقه؟ 65 دقيقه تقريبا. خمس دقائق الفيديو اساس اني اسمعها وانام. انت اول اربع خمس دقائق بتلاقي حالك نايمه اصلا ما بتسمعي شيء. فالفكره انه هاي هيك طريقه نوم جديده انا اعتمدتها.
0: اسمعيني كمان كان في شغله كثير مهمه كان يحكونا عن البس السوداء شيطان
1: صح.
0: واذا شفتيها بالليل لازم تسمي ثلاث مرات بوجهها او ترمي عليها إشي عشان ما تضلك شايفيتها.
1: اكيد يزيلها خيال.
0: واذا عيونها برقوا في بعيونك لازم انت تروح تتحممي عشان الشيطان ما يركبك.
1: صح
0: هاي الإشي احنا تربينا عليه فعليا. انا هلا بخاف من البس السوداء.
1: وانا كمان بتعرفي مع اني كل البسس بحبهم الا البس السوداء. سبحان الله قديش بنتقدها. ليه البس السوداء اصلا؟
0: طب تعالي نحكي لهم كمان اوكي يلا.
1: ايش كنت بدك تحكي لنا؟
0: خلينا ناخذ اتصال بعد الاتصال.
1: ماشي عفوا لانه
0: صباح الخير.
1: صار عندي فضول.
0: يلا.
5: صباح النور يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيكي يا اهلا يا دينا. صح
5: علا فؤاد.
1: علا فؤاد.
0: علا علا اول مره بتشاركي معنا؟
5: نعم
0: اول مره بتشاركي معنا.
5: اه
0: يا اهلا يا علا. علا شو اكثر خرافه سمعتيها وصدقتيها؟
5: خرافه
1: هيك شغله هيك غريبه
0: انت صغيره
1: قلب القهوة
5: هي اللي كان لا اللي كان يخوفونا فيه الأهل عشان ننام.
0: شو هو؟
5: أبو رجل مسلوخة.
1: الله يسامحهم. نفس أهلي بالضبط قارين عن نفس الشيخ سبحان الله.
0: طب علا أنت عندك أطفال؟
5: الوحيد اللي كان منتشر أيامها.
0: عندك أطفال يا علا؟
5: عندي.
0: بتخوفيهم بأبو رجل مسلوخة؟
5: لا لا أطفالنا الأيام هاي بيجوا بالسياسة ما بيجوا بالتخفيف.
0: هم بخوفونا.
5: أيوه.
1: طب علا عمره حد من أهلك هددك حكالك إذا بتغلبينا بنحطك بغرفة الفيران وبنطعميكي فلفل؟
5: طبعاً
1: يعني عشتي هاي الطفولة الصعبة.
5: بعدين بسمع إنه كمان في يعني أهالي بيقولوا للولد أنت مش ابننا إحنا لقيناك.
1: كل الأهالي كل الأهالي مش جايبين أولادهم.
5: فهاي شغلة كتير بتخوف الولد بصراحة.
1: صح طبعا صح.
5: حبيبي
1: يلا الحمد لله طلعنا.
0: صباحك. هاي ناخذ اتصال تاني. صباح الخير.
6: صباح النور.
0: كيفك يا ديما؟
6: أهلا أهلا
0: ديما. احكي لي شو أكتر خرافة سمعتيها؟
6: يسعدكم صباح الخير.
0: صباح الورد
6: ولين ورند. صح
0: حبيبتي. سعد صباحك.
6: بحكي لكم في خرافة العروس كانت لمرجزة الورد. البنات كلهم بدهم يخدوا انها يعني تلحق العروس العروس بعد زي مده ولا ما بعرف شو هاي الخرافه.
1: صح صح.
6: فكان ينطوا كلهم بدهم ياخذوا الورد من العروس اللي بهزته هي هيك بالخلف بتكون هي عامله
1: عشان انه يسبقوهم
6: ما بعرف شو.
1: طب عمرك مسكتي الورده؟
6: نعم.
0: عمرك انت اخذت الورد؟
6: لا ما كنتش انا اروح ارفض اخذ.
0: مكبري راسك انت يا ديما
1: شكلك كانت متجوز وقتيها.
6: حكي فاضي خرافي اكيد ولا لا؟
1: يعني هي حكي فاضي بس
0: إلى أجواءها
1: بس هي جو أنا بحس والله يا ديما بس هيك منظر
6: جو حلو. لما الصبايا كلهم صحباتها إنه يروحوا ينطوا بدهم ياخذوا البوكي الورد اللي بيدها هاي
1: صح
6: اللي
1: صح
0: 100%
1: دائما أطول وحدة بتاخدها بعدين
0: دائما فعليا أطول وحدة
1: إيدها قالوا بتاخدها وإحنا نقصر على الفاضي.
6: الله يديم الأسرة عليكم جميعا يا رب.
0: الله يسعد صباحك يا ديما. هلا طالع ترند جديد إذا كانت هي صاحبة تعطيها لصاحبتها ما بترميها قال بتلف وجهها بتعطيها لصاحبتها.
1: هاي وقتها بتقدم لها بنفس العرس.
0: أيوه بعملها بروبوزل بنفس العرس.
1: خلينا ناخذ كمان اتصال. ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
7: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
7: علي علي.
0: أهلا يا علي. علي رجع لنا
7: الخطن. والله فصل عن الخطن حكي.
0: طب علي احكي لي شو
7: اول شيء يسعد مساك ويسعد صباح
0: صباح الورد
7: استاذ اسامه الجيتاوي والاستاذ ضياء الربابة.
0: يا صباح الورد يا علي.
7: اللهم امين. تفضل
0: احكي لي شو اكثر خرافه سمعتها وفعلا طلعت حقيقيه او طلعت مش حقيقيه
7: زي ما تفضل الاستاذ بندر. هاي شغله الغوله.
0: الغوله كمان
7: وشغلة الملحانة بحسه خرافات والله العظيم.
0: طب انت بتعرف شو قصة الغولة؟ احكي لنا يا هذا بتعرفه يا علي.
7: لا تطلع لبرا في غولة لا او ابو شاكوش هذا بتاعت ابو شاكوش اذا تتذكروها. ودير باك من ابو
0: رجل مسلوخة
7: كل شيء والله يا استاذ رندا استاذ لين والله كله خرافات يعني
0: معك حق
7: يعني كل شيء بيد رب العالمين
0: 100% الله يسعد صباحك يا علي
7: رب العالمين ويسعد صباحك
0: يسعد صباحك يعني
7: استقبالك ويعطيك الف عافيه
1: يا هلا يا هلا يا علي يا هلا يا جماعه احنا حكيتوا لنا قبل شوي انه احنا لايف فيسبوك فاذا بزبطوا تحطوا لنا الكومنتس هون قدامنا عشان احنا كمان نقدر نشوفهم ويعني نحكي مع الناس الموجودين على الفيسبوك.
0: بدنا كمان نذكرهم مين اي حدا بتواصل معنا عن طريق التليفون عن طريق الواتساب عن طريق اللايف يكتب كومنتات راح يدخل معنا بالسحب ليربح من بيتزا القيصر
1: على 0784-463-31 وبناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
8: يا صباح الورد كيف الحال؟
1: يا هلا تمام كيفك انت؟
8: تمام شو الاخبار؟
1: الله يسعد صباحك. يعني سمعت سؤال اليوم ولا اغششك يا
8: صباحك؟ لا سمعت بس قبل السؤال وقبل كل شيء انا بتواصل معكم كثير وحب يعني من زمان بدي احكي لكم اياها وما مش حاكيها.
1: احكي
0: تفضل.
8: شوفوا علمونا في المدارس بان الساعه تساوي 60 دقيقه.
1: اوكي.
8: وعلمونا ايضا بان الدقيقه تساوي 60 ثانيه. لكنهم ما علمونا ان ثانيه واحده مع رندولين تساوي العمر كله.
1: الله. الخمس وجبات للاستاذ عفوا شو اسمك؟
8: عبيده.
1: عبيده يا جماعه الخمس وجبات لعبيده فيش مزح. شو هالحكي يا عبيده؟ شو هالحكي
0: الحلو؟
1: شو هالحكي العميق؟ انسانه من جواب السؤال بدناش نعرف الخرافه خلص دخلت معنا على السحب الله يرضى عليك.
0: كترنا منها مدار الصباحات لو سمحت عبيده بنسمع كل يوم صوتك هيك وتحكي لنا كلام حلو.
1: يقول لك الساعه 60 دقيقه والثانيه وايش؟ شو حكى والدقيقه 60 ثانيه ومعكم الثانيه عمر شو بدك احسن من هيك دلال؟
0: الله يرضى عليك.
1: خذي اتصال يا رندا خذي اتصال.
0: يلا ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
9: صباح النور.
0: يا صباح الورد يا زينب كيفك؟
9: كيفك يا رندا؟ انا كيف لما غدتوني سلام انت تحكي بالاذاعه.
0: ما سمعت.
9: كانت عليم تقدم اسماء يعني شاركوا بالاذاعه يعني بفضلك منين.
1: ولو يا حبيبتي الف الف مبروك يا حبيبه قلبي. صحه وعافيه.
9: كيفك يا رندا؟ كيف صحتك؟
1: مشتقيت لك. انت كيفك؟ شو الاخبار؟
9: والله الحمد لله. صاحبتي الله مرسومها جائزة جديدة انبسطت والله.
1: يلا ان شاء الله كمان اليوم تربح معنا.
9: اللي حكيت لكم قصيدة.
1: طب يلا ممتاز. وين هاليوم ما رنت؟
0: يلا
1: جروب صحباتك كلهم يلا اليوم عشان يفوتوا على السحب
0: عشان تربحي انت وياهم.
9: كمان والله طلب.
1: اسمعي ايمان ايمان كل واحدة بترن اليوم تحكي انا من طرف ايمان عشان نعرف. زينب سوري زينب
9: من طرفي هي والله من طرفي
1: هلا هلا اي وحده بترن من العيله تحكي لها من طرفك عشان نعرف
0: عشان تعمل عزومه هيك كلكم مع بعض.
1: اه
10: أنا كمان حاب أربح مرة ثانية.
1: إيش عفواً؟
10: كمان حاب أربح كمان مرة ثانية بيبي.
1: إن شاء الله بتربحي معنا اليوم يا زينب، إن شاء الله بتربحي يا حبيبتي. يا أهلاً وسهلاً.
0: الله يسعد صباحك يا زينب.
1: خلينا هلأ هيك نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع لكم، لسه مكملين معكم ويعني عم نشوف كل مسجاتكم وكل كومنتاتكم. وعلى فكره اليوم رح نسبح دائما بسبح
0: بدتي.
1: اليوم رح نسحب من الفيسبوك كمان للناس اللي بيشاركوا معنا.
11: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للاخر. البستنجي وكلاء سياره زيكر ولينك اند كو بالاشتراك مع منصه وتد التعليميه، الخيار الاول لطلاب التوجيه.
12: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
13: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري ملتزمون بالتفوق.
14: ملآن بلأ لهشم اللعب.
15: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
16: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
17: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
18: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: مرحبتين، يا اهلا ويا سهلا. خلينا ناخذ اتصالات. صباح الخير.
1: الو، صباح الخير.
0: يا صباح الورد،
1: كيف حالكم؟
0: تمام، انت كيفك؟ عارفيني باسمك؟
1: الحمد لله. معك نازك ابو خضر.
0: اهلا يا نازك.
1: اهلا فيكي
0: نازك. احكي لي، شو اكثر خرافه سمعتيها وصدقتيها؟
1: الخرافة يعني هو مش اني بصدقها، بس انه بسمعها دائما، انه لا تنامي والمقص فاتح. انه بيجيب مشاكل هيك.
0: صح.
1: والخرافة الثانية كمان، عندي خرافة ثانية، انه قال خد لما الولد صغير ينخلع سنه، انه بقولوا له ارمي سنك، خد سن، ارمي سن الحمار واعطيني سن الغزال.
2: مشكلة كان يرجع لنا سن الحمار كم مرة.
0: هاي كنا حكينا اياها يا نازك.
2: طب يا نازك سؤال. هلا احنا كمان لما مثلا انت هلا عندك اولاد؟
1: عندي.
2: اوكي، بالعاده لما يخلعوا سنهم بتحطي لهم انت دينار تحت المخدين، انت كملتي معهم مع الخرافه ولا لا؟
1: لا لا لا لا.
2: ليه؟
1: لا ما بحط لهم، ما خرافه اسمها.
2: مش طيب مقتنعه يعني.
0: بس يغلبوكي ما بتحكي لهم بدي انا ادي لكم ابو رجل مسلوخه؟
1: هاي وانا صغيره كانوا اهلي هيك.
0: ما كملتي عليها؟
1: لا ما كملت عليها لانه انا كنت اخاف.
0: تعلمت من اغلاطها.
1: ما راح اطبقها على اولادي. انا بحكي لهم رح يجي لكم لعو.
0: لعو. نفس المبدا يا نازك.
1: يعني اخف شوي.
0: الله يسعد صباحك. يسعد صباحك.
1: الله صباحكم يا رب حبيباتي. الله يسعدكم.
2: اهلا. بدي احكي لكم شغله قبل ما ناخذ اتصال بعديه. انا ستي الله يرحمها بتعرف شو كانت تعمل رندا؟
0: شو كانت تعمل؟
2: كانت تلبس اواعي الصلاه وتلزق تنزل يعني من عيونها ومن تمها وتعمل دائرتين على عينها ودائرتين على تمها.
0: طب عادي اعترف لك اعتراف.
2: بخوف. انت فاهمه كيف بتعرف؟
0: عادي اعترف لك اعتراف. لهلا بعملها.
2: لهلا بواعي الصلاه. ضمير ما عندكم يا جماعه؟ ليش مش
0: بنزل؟ اسمعي، بنزل يعني نسكر بلبس النظاره عليه. انا مجروع.
2: الله يعين. خلينا ناخذ
0: اتصال. يلا صباح الخير.
3: الو، صباح الخير.
0: يا صباح الورد
3: والفل والياسمين.
0: يا سلام، شو هالطاقة الحلوة.
2: هاي صاحبة زينة.
3: الله يسعدكم يا ربي.
2: انت صاحبة زينة؟
3: لا انا صاحبة عايدة.
2: صاحبة عايدة.
0: انتوا جماعة، انتوا دائرة كبيرة شكلكم والله.
3: وإنام احنا طب... هو صديقات إذاعة، كلنا تعرفنا عن بعض عن طريق الإذاعة.
0: يا سلام
2: حبيبة.
0: طب عارفيني باسمك.
3: زيارات وعلاقات مع بعض وتلفونات.
0: خلاص ندونا على الجمعة، ندونا منيجي أنا وليل.
2: رندا بتحكي لك إنهم يتعرفوا على بعض على ندونا.
0: نطلع برنامج من عندكم.
3: خلاص وعدني. أهلا وسهلا.
0: طب ما عرفتيني باسمك.
3: اسمي سحر ستاتي.
0: يا أهلا يا سحر. سحر، شو أكتر خرافة سمعتيها؟
3: والله سمعت خرافات كتير، بس الحمد لله ما كان حد فيهم يخوفنا. الذكريات زمان كانوا إذا كان دخلنا الحمام وكبينا مي سخنة من غير ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقولون ننتبه ما تكبوا المي قبل ما تسموا.
2: صحيح.
3: كبرنا واكتشفنا إنه كتير من هالحكايات كانت من الخرافات. والله يمكن المي السخنة إنها مؤذية، ولكن بتأذي اللي تحت الأرض. بسم الله الرحمن.
2: صح. أنا كتير سمعت هالقصص وسمعت إنه في قصص جد فعلا الناس انأذوا من هاي الشغلة صراحة.
0: طب سحر، أنت عندك أولاد؟
3: أنا لليوم صح إنه الواحد لما يدخل الحمام بقول أعوذ بك من الخبث والخبائث.
0: طبعا.
3: برضه بقول بسم الله، أنا بحب أمسي إنتو تحت المي السخنة أو كذا، بقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه ذكر سبحان الله رب العالمين، يعني هيك بيسر الأمور بيسر الطريق. تعرف زمان كمان كان جداتنا يحكولنا ما تقربوا من البيت المهجور. كان في عنا في مدينتنا حارات.
0: وين انت؟ وين كنت عايشة؟
3: زمان كنت في نابلس.
0: بنابلس.
3: نابلس. كنا لغاية اليوم الزقاق موجود، والحارات القديمة لليوم زي تراث. تقولي اسمها حارة الياسمينة. إذا مرينا بالزقاق كنا نكون نمشي خايفين، عتم ما في إضاءة أبدا أبدا، وتلاقي على اليمين في نصه زي باب مهجور وكله هيك شعشبون وهيك مليان أشياء، فكنا نرتعب لما نمرق من هذا الحارة. لليوم موجود الزقاق، لكن حسنوه، عملوا إضاءات فيه، رتبوه، نظفوه. بس كنا نقافل صراحة وإحنا صغار، أما حدا يخوفنا داخل البيت؟
2: ما في.
3: نفس الشيء تعاملي مع أولادي برضو
0: نفس الشيء.
2: طب يعني الحمد لله أنه هيك يعني الأمور عندكم تمام. أولاً يسعد صباحك وسلميني على عايدة وعلى إيمان يا سحر، إن شاء الله كمان بيكون معنا. وشفتي كيف انه في ناس بيحكوا لك انا اهلي ما بيخوفوني، في ناس بيحكوا لك انه انا من برا بخاف، يعني حسب الامور. بس انا اماكن مهجوره مستحيل ادخل.
0: انا بحب بحب الناس اللي خافت من ايش بترجع تخوف اولادها، يعني الثقافه مستمره.
2: واحده بتحط يانس ونظاره اكيد. طب خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
4: صباح الخير
2: ابو حمدان.
4: صح. لحمه
2: ها، كيفك؟ شو الاخبار يا ابو حمدان؟
4: يسعدك
2: أبو حمدان، أنت لك معاملة مميزة.
0: صباح الورد، يعني أنا كنت ساكتة يعني خايفة أعمل مداخلة.
4: لا لا خذ راحتك عادي، إذا لين راضيان عليك إحنا راضيين.
0: لا لا كثير هيك كثير.
2: الله يسعدك يا أبو حمدان،
0: كثير
2: اعتبرني راضي يا أبو حمدان.
0: اعتبرني راضي.
4: لك زو يا لين يا رندا.
2: طيب طيب أبو حمدان احكي لنا هيك خرافة هيك سمعتها ب.
4: هي مش خرافة. هي شو أختي عمره، ابن أختي عمره تقريبا 12 سنة. ماشي ماشي بالشارع تنهر وهبل. آخر شيء يسموه دودي، ولك ليش دودي؟ بطلع على أمه وعلى أبوه، أوى أبا أدح ديدي ببي هبلوه صغير.
2: لا لا هو هيك يعني أبا وأحا ودحا وددي.
4: ببا يعني هبلوه جد أمه وأبوه هبلوه. يا حبيبي يعمل إيش ددي؟ أوى أبا. وين المصطلحات؟
0: هلا قد صار عمره أبو حمدان؟ قد صار عمره؟
4: 12.
0: بعده نفس الشيء؟
4: بعده على أبا أبما يعني هو.
2: قصدك هو بيحكي عادي بس أهله لسه
0: بدلعوا فيه.
2: بدلعوا.
4: ايوه بدلعوا وكل ما يعمل شيء هو بيتدح مصطلحات غريبه
2: جد. هذا كيف يتفاهم مع مرته لقدام؟ كيف يتفاهم مع
0: لا
2: بدي مصاري تقول له ابا
4: سلم مسند عن
0: هالشغلات. الله يسعد صباحك.
4: الله يبعدك عنها يا لين.
2: والله يسعد صباحك يا ولو تسمح ظروفك. يا جماعه شو بعد الاتصال نسمع اغنيه ولا لا؟
0: طيب يلا خلينا ناخذ اتصال.
2: يلا نحن
0: صباح الخير. يا صباح الورد،
5: كيف حالك يا رندا؟
0: تمام الحمد لله، كيفك يا إيمان؟
5: الحمد لله والله اشتقناك.
0: زمان ما سمعنا صوتك.
5: والله زمان، وكان ضغط صحي.
0: اشتقنا لك.
5: اشتاق لك العافية، انت وليلة حلوة.
0: إيمان احكي لي أكثر خرافة سمعتيها.
5: يعني بحطك بغرفة الفيران بجيب لك العو، يعني هاي خرافات ما مصدقهاش.
0: ما كنت تصدقيها ابدا؟ وما ما كانوا اهلك يخوفوك بشيء وانت صغيره؟
5: انا ما لهم.
0: ما سمعت.
5: ما كنتش اصدق. لا
0: ابدا،
5: لا ما كنتش اصدق.
0: ايمان شخصيتها قويه وهي صغيره.
5: صحيح.
0: الله يسعد صباحك يا ايمان.
2: خلينا ناخذ كمان اتصال. ويا صباح النور.
6: الو يسعد صباحك.
2: يا اهلا كيفك شو الاخبار؟
6: الله يسعدكم الحمد لله. كيف انتم؟
2: الحمد لله بخير. عرفني باسمك.
6: سليم.
2: سليم؟
6: نعم.
2: سليم قديش عمرك؟
6: 45.
2: يا هلا يا سليم. يعني سليم انت متزوج؟
6: نعم وعندي ثلاث اولاد.
2: الله يخلي لك اياهم يا رب. تحس مين اكثر بيصدق الخرافات، الرجال ولا النساء؟
6: النسوان.
2: اطول النسوان. طب انت شو في هيك خرافه سمعتها بحياتك وصدقتها؟
6: خرافة السلاح اللي بيقول لك جيب سلحة كويسة بتجيب رزقة وحطها في البيت، هذيك مرة ضاعت السلحة قلبوا الدنيا عليها. عليها تروح شو بدكم فيها، تركوها تعيش في هالدنيا.
2: والله أكثر ناس ربوا سلاحف إحنا، كان عندنا 6 سلاحف وقضناها خس وجزر ولا إشي صار.
6: ومحلك يا واقف هيا وشو استفدنا؟ يعني ما جابت إشي.
2: بس السلحفة بحسها هيك يعني كائن بدل على الخير، عشانها رايقة وهادي ممكن عشان هيك. ولا شو رأيك؟
6: والله في منه هالكلام، بس يعني ما رزق على الله. انا ما اعرف انه خرافات هاي، يعني انه لازم تكون في البيت قال بتجيب الرزقه و...
2: صحيح.
6: والله ما
2: طب يا سليم كب القهوه، كب القهوه ايش يعني لما تنكب القهوه؟
6: قالوا كبة القهوه خير.
2: انت مقتنع هذا الحكي ولا لا؟
6: بهدل كبة القهوه.
2: سعد صباحك يا سليم.
6: الله
0: يسعدك. قلت لك القهوه ابدا مش خير، هي ترسيخ اواعي بس مش اكثر.
2: شوف كيف الزلام بيفكروا في الموضوع
0: نفس ما هو خلص تعودوا منه. ما في مجال تعلموا.

0: بس يعني في خرافة سمعناها وأهلينا كان يحكون عنها، بس إحنا صراحة يعني منعملها. هلأ العريس ممنوع يشوف عروسته قبل العرس بيوم أو يومين،
1: أوكي.
0: ممنوع يشوف فستان عرسها.
1: هذا ليش؟
0: هذا بيجيب نحس.
1: آه يعني بس إحنا ليش؟ بس إحنا على فكرة رندا كل
0: نحس اللي عمل هذا الخرافة شاب عشان نرتاح منها يومين
1: عشان ما لا بس أنا بشوف بكل فيديوهات لازم العريس يشوفها من الساعة واحدة بيكون معها دائما.
0: لا في ناس ما بتشوفه
1: عن جد؟
0: لا
1: طب معقول هذا
0: هلا الجيل الجديد غير حبيبتي
1: اللي بنشوفها يا رندا للشباب اللي بتعيط بعرسها عن يعني جد بتكون لما يشوف العريس.
0: ما بدي أظلمهم صراحة بس بحسها هي مش لهالدرجة يعني
1: معقول
0: يعني
1: يعني ما تغار عادي.
0: لا ما تغاري
1: خلص أوكي
0: لا تردي على هذا الفيديو اللي بحكي لك إذا ما عمل لك هيك تتجوزي.
1: لا مش لهالدرجة بس البعيط هيك بيأثر في مشاعرك يعني
0: بحس إني ليش يعني ليش يبكي يعني مو شافها عروس
1: من فرحة من فرحة فيش مشاعر ما عندها شفتوا إيدي عندها ما عندها مشاعر أوكي صوتنا راح يلا. طب إنه إحنا فتحنا هلا موضوع
0: طيب خلينا نحكي عن الخرافات
1: موضوع الخرافات
0: بأكثر من بلد بقول لك باليابان
1: بالأعراس في عنا بتركيا قبل ما توصل إلى اليابان
0: يلا.
1: أوكي بتركيا بيحكوا لك ممنوع أنه أنت يتشائمون ببصق بقايا اللبان فإذا كانت في تركيا فإياك أن تبصق بقايا اللبان الخاصة بك لأنه هذا ممكن يخلي الروح تتلبسك مثلا في عندك كمان
0: في بقول لك اليابان بالنسبة لهم رقم 4 رقم مشؤوم لأنه بالفضوب نفس طريقة الموت
1: رقم 4 اوكي بحكوا لك يعتقد الكثيرين او الكثيرون حول العالم انه اذا شفت نجمه بتسقط من السماء او ما يطلق عليها شهب لازم تتمنى امنيه وبهاي اللحظه رح تتحقق
0: هي سمعت

0: سيء، وانه معنى كسر المرآة هو كسر الروح. عن جد قديش احنا بالبيوت عنا من المحرمات انه يكون اصلا في مراية مكسورة بالبيت، وممنوع اصلا المراية تنكسر.
1: فعلا نحكي ممنية
0: اصلا، هاي بحسها جد ممنيحة
1: حتى يعني صور هيك البراويز او الاشياء المناظر بالبيت على شكل
0: الانسان هاي كمان ممنيحة. احنا مرة في كانت حالة طلاق حتصير بسبب هذا الموضوع، بتعرفي
1: حالة طلاق بالاردن
0: بسبب برواز، انه عن جد هي كانت حاطة برواز وعليه صورة يعني صورة وجه،
1: هو خاف
0: واكثر مرة قالها لا لا ممنوع ممنوع ممنوع، هي عندها عقدة بتحب هاي القصص، قالها اسمعي انت بدك انت ما
1: تجنيني
0: تجنيني حلي عني، بس ما تطلقوا
1: ما تطلقوا الحمد لله. خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الورد،
1: كيفك؟
2: الحمد لله.
1: عرفني باسمك.
2: محمد الزعبي.
1: اهلا يا محمد. محمد قولي.
2: نعم يمريني.
1: قولي.
2: في خرافة اللي هي القهوة خير.
0: ها
2: عندي ابني الصغير امبارح يعني كب القهوة عندي، كل ما تصير فنجان قهوة المرأة الصبح كبهين كلهم جوز 7 فناجين، كل شوية تقول لي خير، كل شوية تقول لي خير، وثلاثة بس أطلع أشتري وقية عميد ب3:30 بتقول لي خير.
1: خذي ابنك خليني اشرب القهوه.
0: بتضل خلفي خليتي فيها خير انت، الله اكبر.
2: قلت انا بطفي خير بالموضوع يعني، كبر القهوه السجاده بتنظيف والقهوه هسه بدي اشتري قهوه، شو الخير بالموضوع؟
0: ما هو عشان ابنها
2: هاي الخرافات يعني فعليا كثير منتشره.
1: طب بدي احكي لك يا محمد،
2: على عيوب
1: لو انت كبيت القهوه رح تحكي خير ولا عشان ابنها؟
0: عشان ابنها.
2: طبعا.
0: عادي كمان.
2: عادي.
0: لا احنا عندنا مغاوزه صراحه،
1: مغاوزه مع الابن.
2: اذا كبيت القهوه صابيني مباشره، بالعكس بتقول لي احلى فنجان قهوه
0: يحضر. يا سلام يا هالحكي، شو هالحكي،
1: الله يديم المحبه يا محمد.
2: لا ربنا الله، لا ربنا الله، هي مش موجوده لكن فعليا
1: الحقيقه.
2: لا لا الحقيقه صدقا.
0: الله يخلي لك اياها يا رب ويسعدكم يا رب ويحفظكم.
1: خلينا نطلع فاصل، خلينا نطلع فاصل لين ومكملين معكم بعد الفاصل.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11:00 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
4: إلك عجاج؟
5: لا.
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين. الأردن يعتبر الاعتداءات الإيرانية على البحرين انتهاكا صارخا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع الكويت في كل ما تتخذه لحماية سيادتها وأمنها. الكويت تؤكد احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف 85 موقعاً عسكرياً أمريكياً في البحرين والكويت. قطر تدعو إلى خفض التصعيد وإلى الحوار عقب الهجمات على الكويت والبحرين. وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تنصح مشغلي الخطوط الجوية بتجنب مجالي إيران والعراق.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك.

بنك القاهرة عمان معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. يلا

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
1: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الورد.
1: يا صباح النور.
0: صباح الفل.
1: يا اهلا وسهلا.
0: كيف امورك اليوم؟
1: والله احسن من هيك عبث صراحه. طيب يا جماعه لسه مكملين معكم. انا احنا دخلنا بيه الساعه الثانيه لليوم واكيد اليوم كمان رح يكون عندنا ضيفه، فيعني جهزوا حالكم للضيفه. ولكن قبل في موضوع خطر على بالي هلا انا ورندا.
0: بقول لك لين، في جمله دائما بيحكوا لها، هل السكوت عقاب؟ انك تضلك ساكته بتعاقبي اللي قدامك؟
1: يعني ممكن يكون عقاب اذا كان مش مستاهل انك تتجادلي معه. بصراحه في ناس سكوتك معهم انه انت تطنشيهم وتعطيهم على جوهم وما تحكي معهم احسن بكثير من انك تقعدي تناقشي عقول فارغه زي ما بيحكوا.
0: طيب خليني احكي لك، امبارح كان في حضرت فيديو على السوشيال ميديا انه في شاب خليجي عنده اصحاب اثنين.
1: أوكي.
0: تمام، وحب يعرفهم على بعض.
1: طيب
0: فحكى لهم انه احنا نطلع بهذا اليوم على هذا المكان، تعالوا عشان نتعرف على بعض. هو بحب صاحبه هذا وبحب صاحبه هذا، كان حاب انه نخليهم شله مع بعض. تمام. أوكي. طلعوا الشابين الاثنين بالصدفه، كلمه من هون كلمه من هون، طلعوا اولاد خالات، هم ما بيعرفوا بعض.
1: اوف.
0: فسألوا انتو كيف، ليه انتو ما بتعرفوا بعض؟ قال لانه احنا الامهات ما بيحكوا مع بعض، في قطعة طويلة بيناتهم واحنا ما بنعرف بعض. الاولاد ما بيعرفوا اولاد خالاتهم لانه الامهات متطاوشين وفي مشكلة كبيرة.
1: اوكي.
0: فتخيلي انتي لوين احنا، لوين وصلنا؟
1: يعني هذا هاي كلمة رندا.
0: لوين وصلنا بالقطع؟
1: هاي قطع الارحام يا جماعة. والله العظيم هذا أسوأ إشي ممكن يصير بالعالم. الواحد أحيانا ممكن يزعل من أبوه، يزعل من أمه، يزعل من إخوانه من إخواته، بس يا جماعة بتضلها العيلة. شو ما كان صاير المواقف، شو ما كان صاير إشي، بضل لهم أولوية.
0: إنت ما بصير ماي،
1: فهمتي كيف؟ بالضبط هاي هي. يعني أشوفي في عائلات في ناس لازم تنقطع صراحة، لأنه بيكون فعلا ممكن الأخ ما بيحب الخير لأخوه، أو ممكن الأخت ما بتحب الخير لأختها، وعم تعملها كتير قصص وكتير مشاكل ووجودها غير مريح. تنقطع، بس مش انه تنقطع بشكل كامل، انه انت ممكن تختصريها، فهمتي كيف؟ بس انه لازم يكون في
0: يعني صحيح. انا ما الدين، انا شوي هيك بعارضك شوي الراي بهذا الموضوع، لانه ما في بالدنيا حدا بيخاف عليك قد اختك، ما في بالدنيا حدا بيخاف عليك وسند لك قد اخوك. ما في حدا بهكل همك بالدنيا قد امك، ما حدا بحب يشوفك احسن منه غير ابوك.
1: صحيح.
0: يعني هذا الاشي انا بحكي عن الدائره الصغيره اللي هي دائره الام الاب الاخ الاخت. دائما يا جماعه عن جد دفتر العيله هذا، احنا شو ما صار بيننا، شو ما صار مشاكل، شو ما صار وقفنا لبعض على الدائره، بس احنا سند لبعض. يعني انا بتصير مشكله عندي برن على اخواني، برن على اخواتي، كلهم بيكونوا واقفين لي.
1: بتذكرني
0: على صاحبتك.
1: بس احكي لك شغله رندا، قديش في اخوان بيعنفوا اخواتهم وبموتوهم ضرب، قديش في اخوات بروحوا على المحاكم.
0: احنا ما بنقدر، ما بنقدر نعمم.
1: بالضبط. بس انت، انا كمان ما كنت اعمم، انا بحكي لك قديش في قضايا ورثه بين الناس بتدبحوا عشانهم. قديش ممكن يكون في اب وام منفصلين، الام تاركه اولادها من 40 سنه
0: وعايشه لحالها. احنا بنحكي عن الاسر الطبيعيه،
1: الطبيعيه، ولكن في حالات غير طبيعيه، وانا هذا اللي كان قصدي فيه، انه لما تكون الوضع غير طبيعي احيانا لازم تقطعي، لازم. اذا كانوا فعلا متعبين وبس انا عم بيجيني منهم مشاكل، هذا إشي تاني. اما العيله الطبيعيه اكيد ما في بعد الاب وما في
0: طبعاً.
1: بعد الام وما في احد
0: فزع
1: منهم.
0: يا جماعه اهلك.
1: بالضبط بالضبط. في فيديو،
0: في فيديو
1: نحضر مع بعض.
2: تزعل مع حدا؟
3: لا هلا مدة، لا ممكن زعل يكون ساعتين ثلاث يوم يومين، اما مدة طويلة اشهر وسنة وسنتين ما في، لانه حرام شرعا ما بيصير. وحتى لو الانسان اللي قبالك كان غلطان بحقك، ممكن اذا هيك اسبوع زمان حكيتي معه انب ضميره ما يعيد الغلطة هاي كمان مرة، انا متأكد يعني. اما الواحد يخليها سنة وسنتين بشرع والدين ما بيصير وغلط.
4: لا والله الحمد لله لا.
2: ابدا؟
4: ابدا.
5: لا الحمد لله لا.
2: ابدا؟
5: لا لا الحمد لله لا.
6: والله بصراحه زعل مع عمي. والله زعلانه مني، بدهاش تحكي معي، قال عشان زعلت اختي.
2: قد ايه صار لك؟
6: طلع 4-5 اشهر يمكن.
2: 5 اشهر مش حاكي مع امك؟
6: والله بدهاش تحكي معي، مش انا اللي بدي احكي معها، عشان الله منعم فضل عليها، بدهاش تحكي مع حدا.
2: شو بتوجه لها رساله؟
6: بدي اوجه لها انها يعني خلاص يعني ترد وتحكي معنا، يعني عادي تتواضع وتحكي معنا، بس ما بقولها هي متواضعة بعينك الله، واحكي معنا يعني عادي، زي ما خلفت أولاد قدك الباقيين خلفتينا احنا كمان معاهم.
7: انا متزعل مع حدا بس اللي بعدون 5 سنين، مشاكل عائلية. ولا بقول له شيء، بقول له اذا شفتك الله لا يورجيني اياك، بس
8: لا، لانه كل الناس حبايب.
2: ولا يعني حدا لك سنين مش حاكي معه؟
8: والله في في جماعة مشاكل عائلية من 96 لحد الآن بيوز حوالي تقريبا
2: 96 مش حكي معه؟
8: مو لا بدي أحكي معه إن شاء الله المليون.
2: شو توجه له رسالة أو كل؟
8: الله يسامحه بس ما أكتمل رسالة بدي أقول الله يسامحه وفي رب بيخلص ما بينه وبينه. كل إنسان بأخذ حقه عند رب العالمين، ما أخذنا بالدنيا بالآخر بنأخذ حقنا، واللي بزعلك اليوم هو الخسران. لأنه ليش خسران؟ لأنها الدنيا كلها صغيرة مش مستاهل الزعل. فلا أنا زي كأني زعل حلا أنا بروح بتأسف له بقول له حقك علي. ليش؟ أحسن لأن عند ربنا ما بضيع شيء. يابا
2: متزعل ما حدا؟
3: لا
0: في قصص غريبة عجيبة
1: انصدمت يعني رندا طبعا
0: صدمة كبيرة.
1: فكر الدنيا كلها ايش لميع بتعرف انه في ناس فعلا عندها مصايب
0: مش
1: قصة
0: لميع يعني احنا هذا اللي تربينا عليه لانه هيك البيئة اللي حوالينا
1: صح طبعا اكيد
0: الاهل الاخوان اللي عن جد يعني مش انه موضوع انه يعني الحياة وردية هلا انا عارفة الحياة مش وردية يعني فيها بنفسجي
1: فيها بنفسجي احيانا صح بس والله يعني اللي حكى انا صلي 5 سنين مش حاكي مع اهلي صراحة صار يعني
0: مع امه
1: تخيلوا قديش لأنا ما بعرف شو المشكلة بس معقول في حد بقدر يقطع أمه 5 سنين
0: وغير هيك معقول في أم بتفرق بين أولادها
1: يعني
0: بغض النظر بتحكي مثلا وحياة لين بحبكوا كلكوا زي بعض بس معقول لدرجة أنه هي تقطع أولادها
1: والله في قصص عن جد يا رندا بتشيب الراس يعني خصوصا هلا بالفترات الأخيرة رندا عم نسمع قصص اللي هم الأم اللي بتترك أولادها للأب الأهل التنين اللي بتبروا من أولادهم يعني حضرت فيديو قبل فترة لطفل عراقي جايبه عمه على باب بيت أبوه امه قالت انا ما بدي ازتته بالشارع فعمه صار يحكي انا بدي اودي هذا يعني الطفل بدي اوديه لابوه فلو تشوف الفيديو قد ايه بيقهر انه العم راح وقف على باب بيت الاب وصار يحكي لهم هاي ابنك لانه مرتك يعني طليقتك طردته وطبعا الاب كان متزوج واحدة ثانيه يعني موجود هو وجت مرته وقفت وراه بالضبط صارت تحكي صار يحكي لهم لا لا لا انا ما بدي اياه رجعوا لامه رجعوا لوين ما بدكم او خلوه بالشارع انا ما بدي اياه وصارت المره كمان اللي هي زوجته الثانيه صارت تحكي طبعا احنا مش مجبورين نتحمله وسكروا الباب بوجهه شو سوى العم صار يحكي له العم وانا كمان ما لي دخل فيك دبر حالك فاخر الفيديو الشاب الطفل عفوا ضل لحاله يعني لا الام بدها ولا العم بده ولا الاب ولا مرت الاب تتخيلي قديش هاي الصدمة اللي عملوها للطفل وقدي عقدة النقص اللي حتصير من وراء الأهل ففعلا مش كل الأهل أهل ومش كل الإخوان إخوان صح الله يخلي لكم أهليكم ويدومهم فوق راسكم وإن شاء الله يا رب يعني الله يهنيكم ويسعدكم ويرضيكم بس عن جد في قصص بتسمعيها بهالدنيا وأنا متأكدة في كتير ناس ممكن بيوافقوني بهذا الرأي إنه ممكن الأب يكون كتير قاسي على أولاده ممكن الأم تكون أبدا مش مهتمة وأبدا مش حنونة ممكن الإخوان يتطاوشوا على ورثة يتطاوشوا على مشكلة
0: يتطاوشوا
1: مثلا فهم كيف فيعني يعني إن شاء الله الله بعوضكم خير وأنا بحكي لأي حد فعلا عن جد يعني مرق بمرحلة صعبة بطفولته وعاش أشياء صعبة بتمنى أن أنت بس تكبر ما ترجع تعيد الكرة وترجع تعيش أولادك ومرتك بنفس الطريقة حاول أن تخطى الموضوع مع إنه صعب
0: معك حقاً فعلياً الواحد التخطي هيك كتير صعب خصوصاً إذا كان الجرح من الأهل من صح. الناس القريبة فتحس إنه لو حدا مثلاً بعيد عمل لي أي إشي أنا ما بتأثر إذا حدا من إخواني عمل لي إشي دائماً العتاب من الإخوان أو من الخوات بيكون أكبر من الناس الغريبين دائماً بتحس إنه أنا رافع سقف توقعاتي بأهلي أنا رافع سقف توقعاتي بأخوي يعني أنا بس أميل على أخوي بكون أنا عارفة عبيمة بمين فعلياً بس إذا أخوي خذلني فبتكون الجرح أكبر من الناس الطبيعية
1: صح أنت دائماً بتحكي لنا عن أخوك قديش بتحبيه وقديش هو صاحب مواقف يعني طبعاً رندا بتعترف بعدين بضلها تتغزل فيه دائماً بتحكي والله أنا أخوي حلوة
0: يعني
1: أخوي حلوة
0: يعني أخوي حلوة
1: أكمل؟
0: لا خلاص
1: خلينا ناخذ اتصال يا صباح الخير
9: أنا صباح الخير
1: يا هلا كيفك شو الأخبار؟
9: كيفك شو أخباركم يسعد صباحكم
1: الله يسعدك يا رب عرفني باسمك؟
9: أنا نائل بحكي معك أبو زيد
1: يا أهلا وسهلا يا نائل نائل حاب تشارك موضوع الخرافات ولا بموضوع الثاني تبع الأهل؟
9: بطل هي مش خرافة طلعت هذا أنا كنت في لبنان مسافر فهلأ جينا على منطقة فيها هيك عين مي زي عين مي يعني مي نازل من جبل
1: أوكي
9: فحكوا اللي بيشرب من هاي المي وبيكون متجوز يعني بتجوز حدا بيحبه لو كان متجوز فأنا كنت معي جروب فما حدا من الجروب استرجع يشرب من هاي المي إلا أن رحت تشربه من هاي المي
1: أنت متزوج؟
9: فكان
0: طب شو صار؟
9: كنت متجوز تركت مرت وأخذت حدا جديد بحبه
0: ايه
9: كانت خرافة بطلت خرافة صراحة
1: انت يعني
0: قصة حقيقية
1: يعني قصة عن جد اذا بتشرب من هاي المي بتترك وبتتزوج حتى لو متزوج
9: طب حدا بتحب بتصير يعني عنجد بتكون مبسوط معه اكثر.
1: طب هلا سؤال، هل انت يعني لما شربتها كنت عارف انه هذا الاشي مثلا انت ممكن توصل لمرحله ان انت تنفصل وتتزوج من جديد؟
9: انا اساس خرافي يعني هيك
0: تجربة.
9: يعني هيك حكوا انه هيك تجربه بس صدقت التجربه يعني كانت منيحه.
1: طب هل انت سعيد بهذا القرار؟
9: كثير.
0: تندم انك شربت المي؟
9: لا لو برجع منها بشرب كم مره عشان اتاكد انه كان خياري صحيح.
1: طب والمسكينه الاولى شو بدك شو حكيت لها؟ شربت مي وخلاص غيرت رايي؟ شو حشتك طيب؟ ما بقدر انا بسمع البنات
0: بضمتك.
1: يلا بسيطه صحه وعافيه.
9: انا قلبك
1: صحه وعافيه. شو بدنا احلى من هيك يا جماعه؟ بقول لك
0: انا كيف بشرب بطلع الثاني.
1: هذا ينبوع مي بلبنان اللي بشرب منه بتزوج حبيبته، وحتى لو ما كان متزوج بيتزوج
0: بيطلع
1: بتزوج حبيبته. فهون حكى لنا قصته يعني الحمد لله، بحكي لنا انه هو شرب المي وتزوج.
0: ابراهيم بقولك شرب المي
1: وهذا اللي صار. انا من رايي تجيبونا كيف مي زمزم بتجيبوا لها لتر. انا من رايي تجيبونا لتر خلينا نشوف شو بصير معنا.
0: لازم في بير 7 عشان يهضم اسرع.
1: يلا صحه وعافيه يا عمي، صحه وعافيه. اذاعه بخليك هيك انه ممنوع تتكلم حضرتك. انا نفسي اعرف يعني زوجته شو سالته السؤال، يعني لما انفصلوا شو حكى لها؟ شربت مي قررت انفصل. هذا الفضول. انت وين رحتي رندا؟
0: انا هيني.
1: انت مش هيك بالمره.
0: هيني والله جبت بعت لي يا جماعه انا بركز بشكلتين مع بعض
1: شغلتين عن جد. يا جماعه لسه هيك مكملين معكم، خلينا هيك نسمع اغنيه هيك خفيفه لطيفه لانه كثير حكينا معكم اليوم. ولسه اكون متذكرين انه على 0784631 حاب اليوم هيك اسمع منكم مش بس خرافات، مثلا اكثر شغله بتحبوها باهلكم او ايش في موقف اهلك عملوه وانتم لهلا مش قادرين تنسوه.
0: خلينا نسمع كمان شغله انا لين، واذا انت هيك متمشكل مع حدا مضايقك كمان احكي لنا.
1: حتى تقدر تبعث له رساله اعتذار خاصه من هون مثلا
0: ممكن. بلكي حلينا المواضيع،
1: بلكي حلينا بلكي شربنا مي،
0: بلكي ربحناهم من بيت القيصر الاثنين مع بعض.

0: تعالين نغير هيك, نصير نعمل يوم بالأسبوع هيك تصالح, شو رأيك؟ نصير نصالح رسام مع بعض, مش نجوز رسام بالحلال,
1: مش غلط عن جد. شو رأيك
0: نعملنا يوم بالأسبوع جود؟ بالله هي هيك
1: نعملها يوم جمعة الموضوع. أو يوم سبت, شو رأيك؟
0: بعد الصلاة
1: عشان معطلين
0: نبلش بإذاعة ولا شيء.
1: شوفي أنا أكتر إشي بخاف أعمله أني أوفق رسام بالحلال أو أصالح بين الناس, لأنه كل إشي بطلع على راسك بالآخر, فأنا بختصر صراحة.
0: طب أنت أول ما تتمشكلي مع حدا شو بتعملي؟
1: أنا والله بزعل بيني بين حالي وخلص, بس لا لا ما بعاتب.
0: إذا كان الشخص بهمك,
1: إذا كان الشخص بهمني طبعا كثير بعاتب, كثير أوفر بزودها معاتبة.
0: إذا هيك لين بتعاتبني أنا بس تتمشكل
1: ها شفتي بعاتبك عشان تكوني عارفة.
0: خلينا نطلع فاصل ونكملين معكم.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية, الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر, ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب, الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع, ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري, ملتزمون بالتفوق.
6: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل, أقل عمولة في المملكة, دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع, مسابقات وحوافز مستمرة, صافي دخل أعلى, عداد انتظار, عداد أزمات, عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة, بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو, التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
7: منخفض قطبي بعز الصيف, جاي على الأردن شهادة.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبست الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح. احنا معك
4: على طول. وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9,999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالاضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا، واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلج دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
6: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
7: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام، معك بالصوت والصورة.
8: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
9: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
7: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
10: دايماً

0: يا مرحبا ويا اهلا وسهلا، يسعد صباحكم ويا صباح الخير. طبعا اكيد مكملين معكم، يعني احنا تقريبا ضايل هيك من برنامجنا نص ساعه، ولكن اليوم هيك في عنا ضيفه مميزه رح تكون معنا، الاعلاميه الرياضيه بيان جنازري. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحكم ويعطيكم الف عافيه، وكثير مبسوطه صراحه بحضوري اليوم
0: باذاعه ان اف ام. يعني احنا امبارح اخذناك اتصال هاتفي وقلنا لك بكره لازم تكوني موجوده، يعني ندافع عن حقوقنا.
1: أكيد طبعاً طبعاً.
0: بس قبل ما نحكي عن حق البنات خلينا نبلش بمباراة مبارح. صراحة يعني كانت مباراة مبارح حماسية والدنيا تكسرت زي وقت المنتخب الأردني. أنا سمعت نفس الحماس ونفس الأجواء ونفس القصص، بس أنا سؤالي إليك بيان، إيش رأيك أنت بمباراة مبارح؟ ناش إحنا نعلق ونحلل، إحنا عارفين إحنا البنات بركزونا زيادة، بس أنت إيش رأيك الصريح؟
1: صراحة يعني من المؤسف إنه المنتخب المصري غادر كأس العالم. كنا بنتمنى أكيد إنه يعني يوصل أكتر، بس للأسف يعني زي ما بقولوا كان في أخطاء تحكيمية وكان في مدلل الفيفا وميسي والأرجنتين، بس للأسف يعني هي تفاصيل صغيرة للأسف إنها نهت المباراة. يعني بس
0: شوية تفاصيل،
1: التفاصيل الصغيرة، الأخطاء التحكيمية، يعني ما بدنا ندخل فيها بالتفاصيل، بس الكل اللي حضر المباراة مبارح بين مصر والأرجنتين بيعرف شو الأخطاء التحكيمية اللي صارت، وبيعرف إنه هذا مدلل الفيفا. يعني لما منتخب بيلعب قدام الأرجنتين قدام مدلل الفيفا يلي أخذ كأس العالم وب 2022 المنتخب الأرجنتيني، وما ننسى إنه طبعا ميسي، نحن ما بننكر صحيح هو مدلل الفيفا، بس يعني ميسي هو أفضل لاعب بالعالم. شوفي الأرجنتين أرجنتين وميسي ميسي. الأرجنتين منتخب زي ما حكيت لك انه هو كان بطل كأس العالم 2022 وهو مرشح كمان انه ياخذ كأس العالم بنسخة 2026. فأنا أصلا من الأساس كنت متوقع انه الأرجنتين، يعني بعد ما سجلت مصر هدفين كنت متوقع انه الأرجنتين ترجع مباراة وتسجل أكثر من هدف، وللأسف انه الهدف الثالث إجا بالدقائق الأخيرة. يعني للأسف انه منتخب المصري سلم المباراة للأرجنتين. يعني منتخب، شوفي بالعادة منتخبات أوروبا ما بتتأمن لها،
0: صح.
1: فرنسا، انجلترا، اسبانيا، الارجنتين، اي منتخب اوروبي عنده زي ميسي او رونالدو ما بيتامنوا لهم. للاسف انهم سلموا المباراه ورجعوا بالمباراه. يعني المشكله انه الهدف الثالث اجى باخر دقائق، صح. بعد ما كانت مصر مسجله هدفين على المنتخب الارجنتيني. منتخب مصر منتخب جدا مبدع، ما ننسى انه عنده نجوم وعندهم لعيبه وعندهم اسماء كبيره، صحيح. ونجوم كبيره بتلعب باقوى دوريات بالعالم، منهم مرموش ومحمد صلاح بالدوري الانجليزي بليفربول ومان سيتي. بس زي ما قلت لك الأرجنتين أرجنتين وميسي ميسي، وإن شاء الله أنا بتمنى إنه هلأ طبعا هم عندهم مباراة مع سويسرا، يعني أتوقع إنه هم الأرجنتين حكيت لك إنه هم يعني حيفوزوا على سويسرا، لكن إن شاء الله بالنصف النهائي حيلعبوا مع إنجلترا، وإن شاء الله إنهم ما حيفوزوا على إنجلترا لأنه إنجلترا منتخب كمان مرشح إنه يفوز بكأس العالم. للأسف برجع بقول لك ياها إنها تفاصيل جدا مبارح صغيرة خلصت على المباراة، خربت على المباراة يعني بالهدف الثالث، صح، للأرجنتين.
0: هيك حكيتي شغلة، أحكي لك شغلة، ممكن كان زي ما حكيتي ميسي ميسي والأرجنتين،
1: ميسي ميسي والأرجنتين أرجنتين،
0: صار في تقصير يمكن بآخر 10 دقائق،
1: صحيح، صار في تقصير
0: يلا خلص
1: بعد ما سجلوا مصر هدفين صار في تقصير. أكيد
0: هم بحس الراحة النفسية اللي بتصير عندك إنه شو بده يصير، يعني شو كبيرها.
1: اللياقة البدنية دائما كمان بتلعب دور، اللياقة البدنية بتلعب دور، نعم. أحيانا يعني أنت عم بتقولي عن لاعبين عم تحترف وعم تلعب بأوروبا، صحيح. فممكن يكون يعني عندهم صمود أكثر من اللاعبين العرب بشكل عام،
0: متعودين
1: طبعا متعودين، يعني حتى لو لعبوا أشواط إضافية كان أنا بتخيل برضو الأرجنتين برضو، يعني أنا أصلا توقعت إنه المباراة تنتهي بس على 90 ما تلعب أشواط إضافية، لأنه برجع بقولك ياها الأرجنتين عندها صمود أكثر، ضغط رح يكون في ضغط أكثر على مصر. يعني منيح إنها خلصت على 90 ما لعبوا أشواط إضافية، لأنه كان ممكن إنه نشوف أهداف أكثر من ناحية الأرجنتين طبعا مش من ناحية مصر.
0: الله ستر. طب يعني
1: بس فخر كتير كبير طبعا إنه يوصلوا لهيك أدوار. وإحنا طبعا بنستنى بالمنتخب المغربي يوم الخميس أمام فرنسا، ونتمنى طبعا إنه يعني يكون الفوز للمغرب أكيد، يعني نوصل للأدوار الثانية. ما نحكي لكأس العالم
0: أنت ليوم الخميس، بما أنه مباراة الخميس هي بين المغرب وفرنسا، وأغلب الناس هلا عم بتنزل أشياء أنه بتحكي العرب ما لهم حظ بكأس العالم صراحة.
1: هلا العرب مش ما لهم حظ بكأس العالم، أنا برجع بقولك أوروبا بشكل عام منتخبات الأوروبية عندهم خبرة أكثر من المنتخبات العربية، ما ننسى هاي الشغلة. أوكي. فمش ما لهم حظ. اول شيء الخبره بتلعب دور، ثاني شيء اللياقه البدنيه باوروبا بتلعب كمان دور، ثالث شيء باوروبا كل شيء متاح للمنتخبات الاوروبيه. صحيح. باوروبا كل شيء متاح لهم، الاكاديميات، المنشات الحديثه، المعدات، كل شيء موجود باوروبا لحتى تقدر انت تحترف باوروبا. يعني بدك تقارنيها بين اوروبا وبين والمنافسه اكثر اصلا باوروبا من المنتخبات والبلدان العربيه. صحيح. ما ننسى انه اوروبا برجع بقول لك فيها كل شيء متوفر للمنتخبات الاوروبيه وحتى للاعبين الاوروبيين. يعني مثلا شوفي هلا كيف اداء محمد صلاح وكيف اداء مرموش مع مصر وكيف. صحيح. اداء اشرف حكيمي مع المغرب. ليه؟ لانه هدول محترفين باوروبا. فما لهم حظ، مش ما لهم حظ، لانه بس بدنا نقارن بين هدول الشغلات. انه اوروبا كل شيء
0: اوروبا بتعطي اهتمام اكثر يعني
1: اكثر طبعا. ملاعب ضخمه، ملاعب مخيفه باوروبا، كل شيء متاح للاعبين.
0: طبعا
1: عندنا
0: بتحس العرب عندهم تقصير
1: طبعا طبعا اكيد الموضوع. عندهم تقصير طبعا اكيد،
0: يعني هذا اللي عم بياثر
1: اكيد. طبعا هذا عم بياثر. وبرجع بقول لك البنية التحتية والاستثمار، وما ننسى انه الدول الاوروبية يعني بتوفر كل شيء. يمكن احنا هون عندنا مش قادرين. صحيح. يمكن ما في عندهم قدرة انهم يقدروا.
0: في تطور يعني،
1: في تطور جدا ملحوظ طبعا. اكيد في تطور جدا كبير، مش بس عند مصر والمغرب، عند كل البلدان العربية. صحيح. في طبعا اكثر من بلد عربية شاركت لاول مرة بكأس العالم، ففي تطور جدا ملحوظ طبعا. عم بيشتغلوا على هذا الشيء، بس برجع بقول لك انه اوروبا موفر كل شيء،
0: سابقيننا ب20 سنة،
1: مدارس، اكاديميات، فكل شيء موفر. مش مش مش مش بهاي السنين. بس نحن يمكن لو نوفر بهاي الطريقة زي ما أوروبا موفر لمنتخباتها وللعيبة اللي موجودة عندهم، نحن نوفر مثلهم. أكيد طبعا مختلف. يعني أكيد الوضع مختلف، حيكون يعني في منتخبات أداء يعني أداء أحسن، لاعبين أقوى طبعا.
0: طيب بيان، أنا بشوفك دائما هيك بتنزلي فيديوز وبتحكي تعليقك، أو ممكن أنت يعني تعطي رأيك في كتير مواضيع بتخص الرياضة والكرة، بس أنا سؤالي لإلك بما يخص هذا الموضوع، بتحسي إن البنات منتقدات بهذا المجال خصوصا بالإعلام الرياضي؟
1: جدا
0: يعني
1: جدا جدا جدا جدا جدا يعني صراحه منتقدين. وانا مصدومه صراحه من اللي عم بشوفه على السوشيال ميديا، رغم اني انا طالعه يعني انا عم بحكي رايي بلاعب او عم بحكي رايي عن منتخب، انا دارسه اعلام مثلا، او عم بشجع الرياضه، او عم بحضر كره قدم، او متابعه قديمه يعني. أوكي. لكره القدم. فانا لما بطلع على السوشيال ميديا او مثلا هلا قاعده انا عم بحكي عن رايي بالمباراه، او عم بحكي عن رايي عن لاعب. أنا ما أجبرت حدا، ولا أنتي ولا أي حدا، أنه تسمعوا رأينا. يعني إذا حبيت أنت تسمع الرأي فيك تسمعه، ما حبيت فيك تعمل بلوك أو سكيب. ما في داعي للإساءة، ما في داعي للهجوم، ما في داعي للانتقاد. يعني أنا لاحظت أنه على السوشيال ميديا كتير صراحة عم بلاحظ في كتير إساءة، لدرجة أني مرة سمعت كومنت فلان شخص كاتب لي أنه أنتي كرهتيني بكرة القدم. أنا شو كرهتك بكرة القدم؟ يعني انا اعطيت رايي بلاعب، سمعت الراي، سمعته ما سمعته فيك تعمل بلوك.
0: في انتقاد ما بتنسي يعني؟
1: طبعا اكيد مثلا في اساءه كثير طبعا طبعا.
0: اوكي، وكيف تتعاملي مع الاساءات بشكل
1: ما
0: عام؟
1: ما في خلص، ما يعني
0: ما بتردي؟
1: ما برد نهائي طبعا. أوكي. يعني لازم اي حدا لما بده يفتح السوشيال ميديا او بده يطلع على السوشيال ميديا ما يرد على الكومنتات السلبيه.
0: انا ما يفتح الكومنتس اصلا صراحه.
1: هلا لازم تشوف الكومنتس، هو اوردي موجود. يعني لما تلاقي الاف من الكومنت فطبيعي جدا انك تقرا الكومنتات، بس انا لما بشوف بعمل حالي مو شايف الكومنت بمشي.
0: طب ليش هاي يعني بخصوصا بالرياضه بتحس في عنصريه مخيفه؟ انه اذا شاب طلع حكى عن الموضوع مستحيل حد يعلق بطريقه سلبيه، ولكن بنت دائما منتقده، مع انه ممكن يكون حكيها اصح احيانا.
1: هلا بدي اقول لك شغله، كره القدم الرياضه، كرة القدم خصوصا يعني بالرياضة هي للجميع. أي نعم هم الرجال هم اللي بيلعبوها، طبعا في نساء أكيد بتلعب كرة قدم، بس الأكثر اللي بيلعب كرة قدم هم الرجال. لكن الرياضة وكرة القدم للجميع، أنتوا بتلعبوها نحن بنحضر وبنشجع. يعني أوكي. يعني كرة القدم هي للجميع، ما بعرف ليش هم بس بيقولوا للرجال. انتوا عم تلعبوها في الشارع، عم تلعبوها في الملعب، نحن يعني عم نحط شاشة قدامنا او اذا حضرناها بالمدرجات بالملعب. فيعني ما بعرف شو الاشي، يعني ليه هيك هم مثلا. انا كتير كتير صراحة عم بيسئولي على الانستغرام بفيديوهاتي لما بطلع، رغم اني انا لابسة حجابي وبعاداتي يعني متحفظة عادي. صحيح. ما عم بحكي شي. صحيح. غلط ولا عم بعمل شي غلط، انا عم بحكي عن رأيي. حتى يعني لما بحضر، لما بكون بالملعب او لما بكون بمطعم او بكافيه مثلا، لانه انت زي ما انت يعني زي ما انت شايفة هلا. صح. الكل فاتح الكافيهات، المطاعم، الشاشات بالشوارع. بكل مكان دايما بتلاحظي انه لازم يكون في يعني
0: تقدريش تعطي ردة
1: في نظرة في نظرة عم بيعطوكي نظرة يعني ما بعرف شو هاي النظرة يعني
0: زي البنت اللي عند الميكانيكي انه شو بتسوي هون
1: انه انت شو انت انا عم بشجع عم بحضر عادي أوكي. كرة القدم للجميع يعني برجع بقولك انا لا عم بلعب بالشارع ولا عم بلعب بالملعب انا مثلي مثل اي مشجع تاني عم بحضر المباراة بس عم يعني اذا اعطيت رايي ممنوع تعطي رايك في كرة القدم
0: طب جكر بهاي الفئه اللي غير مهمه صراحه بالنسبه لنا خصوصا لاي شخص ناجح ببطل يشوف هاي الفئه بشوف انه انت لو قادر تكون مكاني كان عملت زيي وطلعت مش مشكله بس انا بدي اشوف انت شو عندك خطط مستقبليه لقدام يعني ايش حابه يصير معك لقدام
1: انا مستمره اكيد بمحتواي الرياضي انا عندي محتوى رياضي اوريدي على الانستغرام وعلى الفيسبوك انا مستمره اكيد لانه انا هذا شغفي هذا حلمي كرة القدم إشي أنا يعني للأسف كان نفسي أكون لاعبة كرة قدم بس ما قدرت طبعا فأنا هلأ يعني عندي محتوى رياضي وعم بتابع وعم بحضر وأنا برجع بقولك أنا مشجعة لكرة القدم من سنة 2009
0: أوف قلتينا صحيح
1: صح أنا قلت خبرتكم أني من 2009 عم بشجع كرة القدم فأنا مستمرة وحضل في محتواي الرياضي وحضل أحكي رأيي وحضل أشجع كرة القدم وحضل أحضر وحكون في المدرجات مثلي مثل الناس فأنا مستمرة هاي هي خطة المستقبل
0: أنا بنصح
1: يعني أنا بنصح البنات أنه الكل يتابع الكل يروح على المدرجات الكل يروح على الملاعب الكل يشجع يعني أنا ضد ضد ضد اللي بيهاجم أو اللي بنتقدنا صراحة بقول إنه صرتوا تفهموا صرتوا تحضوا طبيعي جدا هلا أصلا الإشي الترند يلي حاليا موجود كأس العالم حاليا ترند
0: صحيح.
1: هلا كأس آسيا كأس العرب كل شيء ترند فيعني ليه الهجوم ليه الانتقاد ليه التقليل ليه نقلل من بعض ليه نحبط بعض
0: فعلا.
1: شو بفهمك أنت روحي على المطبخ من متى صاروا البنات يحضروا كرة القدم برجع بقولك كرة القدم للجميع للجميع نحن صحيح. الكل بدنا نحضرها الصغار هلا بتلاقي الاطفال عم يحضروها
0: صح
1: بيجي واحد بيقول لك شو يعني تسلل بيصيروا مثل المسخره انه يلا قولي لي شو يعني تسلل شو يعني ركنيه في شات جي بي تي في جوجل هلا بتسالي البيبي الولد الصغير اللي عمره 4 او 5 سنين بيقول لك شو يعني تسلل
0: صحيح
1: بيقول لك شو يعني ركنيه بيقول لك شو شو شو يعني شو يعني كره القدم اكثر من شغله فليه
0: بصراحه بدي اسالك سؤال شو يعني تسلل
1: هذا أكثر سؤال لما بتحكي عن رأيك عن مباراة معينة أو بتحكي رأيك عن لاعب بيجيكي كومنت طب يعني أنت إذا طب شو يعني تسلل طب قولي لي اشرحي لي شو يعني تسلل
0: أوكي
1: اشرحي لي يعني هيك مثلا بيجي بقولك بسألك
0: بده يحاول يخفف من قدراتك حاسسك إنه مش
1: ليه نحبط بعض
0: طب خلص غششيهم البنات عشان لهلا البنات
1: ليه نحبط بعض
0: ما بيعرفوا إيش يعني تسلل
1: ليه نحبط بعض هلا أنت بتقدري أنت تكتبي هلا على شات جي بي تي هلا مثلا يعني أنا بنصح البنات عن جد مشان ومش مطلوب صراحة منهم أنا برجع بقولك مش لحتى نغطي على بعض بس مش مطلوب لحتى تقلل من البنت اللي قبالك إذا كانت عم تحضر بكرة أو عم تحكي رأيها إنك تقولها شو يعني تسلل مش مطلوب إنك تجاوبي وأنا بنصح أي وحدة إذا شاب إجا يعني أنت عم بتقلل منها إنه قولي لي شو يعني تسلل
0: والفار كمان
1: شو يعني فار وش يعني قولي لي كيف بتكون الركنية ومتى بيصير في ركنية وكيف كرت أصفر ومتى اللاعب يأخذ كرت أحمر ليه هاي الأسئلة ما إلها داعي هاي الأسئلة ما إلها داعي وأنا بنصح أي بنت إذا ما عرفت تجاوب يعني ما أصلاً ما تجاوب مش إذا ما عرفت ما تجاوب على هاي الأسئلة
0: أحسن.
1: ما في داعي لهاي الأسئلة أصلاً يعني هذا كله فلسفة وكلام فاضي صراحة
0: يعني أحكيك صراحة بيان إحنا هيك استمتعنا اليوم وأتوقع إنه يعني جميعهم سواء الذكور ولا الإناث وصلتهم الرسالة إنه فكونا من الانتقاد والتعليقات
1: اتركونا بحالنا اتركونا بحالنا
0: اتركونا بحالنا شكراً كثير إليك اليوم
1: شكراً شكراً شكراً
0: أهلاً وسهلاً فاصل ورجعين
2: برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: احنا بلشنا يا ضياء. يا اهلا ويا سهلا.
1: يسعد صباحك يا رندا.
0: يا صباح الورد.
1: صباحكم جميعا
0: ان شاء الله. اصير اتحمل اعصابي مع ضياء لانه انا بفرط اعصابي يا جماعه. انا عصبيه. انا مش عصبيه.
1: خلينا عن جد لسه مكملين معكم. هلا رح يعني هيك نعلن عن اسماء الرابحين ببيتزا القيصر. بس انا بدي لهم شغله قبل.
0: قبل
1: لأنكم أحبائي فلازم اليوم أحكي لكم عن أشيائي. طبعا أشيائي دايما بوفروا لكم الأكلات والأشياء الزاكية وكل ما يحتاجه الفرد والعائلة ولمة الأصحاب ولمة الصحبات والعرسان والخطبين, يعني كل حدا في العالم بس يفكر بده يعمل سفرة بتجنن وقصص مرتبة ما إله غير أشيائي. والحلو بأشيائي أنه فعلا أكتر شغلة إحنا بتخوفنا أنه إحنا نروح مكان معين أو نطلب من مكان معين يطلع سعر التوصيل غالي, يطلع سعر الأشياء أغلى من الوضع الطبيعي, ولكن مع أشيائي بتكون نفس السعر وسعر التوصيل جدا عادي. يعني كمان هاي الشغلة اللي كتير بتركز عليها وسريعين, يعني السفرة بتخلص وبنفس السعر وبدون ما نقعد نلف وجيب معك ورقة والمسجات الواتساب اللي بنقعد نبعتها لزوجي وجيب معك وجيب معك لأنه حينسى نص الأغراض. بس أشيائي ما بتنسى ولا أي غرض.
0: معك حقلين. كمان في ناس كتير زي أنا آخر يومين بالأسبوع ما بطبخ فبحاول أطلب من تطبيق هيك أردني, أهم شيء يكون أردني. يعني أهلك حاي قال أسبوع كامل بعلق علي يا جماعة. خليني أحكي. يعني تطبيق أردني تمام. سعر الأشياء نفس الأسعار الموجودة بأي مكان. سعر التوصيل كمان كتير منطقي. وير كل هاد إن أنا بدي أطلب منه هم سريعين والأبليكيشن درجة أكرر إنه هو أردني. يعني نحن ندعم الناس اللي بيعملوا أبليكيشن مثل هيك لأنه منطقي وأسعاره كتير منطقية. وغير كل هاد لين بربحوا. يعني بس تطلبي انت تدخلي بتتوقعك على المباراة, اذا جاوبتي التوقع خطأ تدخلي مرتين بالسحب, واذا جاوبتي التوقع صح تدخلي ثلاث مرات بالسحب. وفي جوائز يومية اسبوعية وشهرية كمان.
1: اوكي
0: طيب احكي لهم الجوائز اليومية من 25 ل 50 دينار يوميا بربحه. كمان في تيشيرت المنتخب الأردني نسخة اللاعبين الأسبوعية 9099 دينار بربحه. يعني والله حلوين يا
1: يعني.
0: جماعة اطلبوا عن جد, اطلبوا توقعوا واربحوا.
1: 9999 دينار هاي الجائزة الأسبوعية.
0: الجائزة الكبرى 10,000 كمان دينار لنهاية كأس العالم.
1: معناته هاي الجائزة السنوية هي 10,000.
0: لا مش سنوية, هي نهاية كأس العالم.
1: يعني في جوائز أسبوعية 9,900
0: شهرية ونهاية كأس العالم.
1: ونهاية كأس العالم. يا جماعة شو خسرانين, اتوقعوا واربحوا. وبالآخر أنتوا عم تطلبوا من مكان فعلا عم بوفركم كل احتياجاتكم بدكم إياها بأحسن أسعار. فشكر خاص لأشيائي. وخلينا هلأ ندخل على اللي رح يربحوا.
0: بدنا نحكي كمان شغلة دين قبل من إحنا دائما لازم لازم ندعم التطبيقات الأردنية.
1: طبعا أكيد أكيد. هلا ندخل عادي قبل مسموح. ايوه يلا
0: اليوم دوري يا جماعه. بحس انا ايدي خير
1: يعني ايدي شر قصدك ولا شو؟ مش فاهمه شو هالحكي يا جماعه.
0: يعني هو ضياء ببلش فيي. هو بس ضياء ببلش فيي بقول لي قالت لي حالك انت تطبخي. هبه عبد الهادي مبروك يا هبه.
1: الف الف مبروك يا هبه.
0: والله بحب هاي الأغنية ضياء. لا تحط لي إياها آخر أغنية, حط لي إياها بالبداية. متحمس. هند سليمان مبروك يا هند.
1: ضياء أنت ماري على رأسك أشكال ألوان.
0: طبعا طبعا. فيصل مبروك يا فيصل. كل مالك بلد. سحر مبروك يا سحر.
1: سحر يا حبيبة قلبي. سحر بصراحة كنت كتير حابة انها تربح معنا اليوم لانها صديقة البرنامج وصارت صديقتنا من جديد. هي صاحبة عايدة وزينة.
0: أوكي. عبد الفتاح مبروك يا عبد الفتاح. يعني اليوم هلأ خلص مشوارنا معكم لليوم وخلص التربيحات. بكرة كمان رح نربح لين بكرة الخميس ورح نربح كمان. ممكن نجود تعملين استثناء بكرة نربح أكتر.
1: أكيد إن شاء الله بكرة بنربحكم أكثر. بكرة الخميس الونيس. هيك رح أترككم اليوم أنا ورندا وبنشوفكم بكرة بحلقة جديدة من الساعة 10 للساعة 12. يسعد صباحكم وانبسطوا. باي باي
0: باي باي.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: كالحمامة البيضاء في فكري إذا فكرت.
1: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين أف أم برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين. الأردن يعتبر الاعتداءات الإيرانية على البحرين انتهاكا صارخا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع الكويت في كل ما تتخذه لحماية سيادتها وأمنها. الكويت تؤكد احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف 85 موقعاً عسكرياً أمريكياً في البحرين والكويت. قطر تدعو إلى خفض التصعيد وإلى الحوار عقب الهجمات على الكويت والبحرين. وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تنصح مشغلي الخطوط الجوية بتجنب مجال

0: علي إيران والعراق.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع
2: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
2: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما نحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر. مواكب تفوق التوقعات.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: من

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: ملآن بلا عصر الهشم اللعب.
2: تطبيق يو وليت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يو وليت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يو وليت الجديد كليا الآن. من أرض

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن وأذربيجان يوقعان اتفاقية بشأن الأعفاء المتبادل من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية. وزارة الصناعة والتجارة تقول إن مخزون الأردن من القمح والشعير متوافر بكميات آمنة ومريحة. الكويت تقول إنها تعاملت بنجاح مع صاروخين باليستيين و13 طائرة مسيرة صباح اليوم دون أضرار أو إصابات. الاتحاد الأوروبي يقول إن تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يزيد تعقيد المحادثات المتوترة أصلاً. ترامب يأمر بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا. ترامب يقول إن مذكرة التفاهم مع إيران انتهى العمل بها. أسعار النفط ترتفع أكثر من 5% بعد أعلان ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: واحد مع أسامة جيثاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما نحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب افتح باب كريم للصلة بيننا وبينك. وللعلم، ربنا سبحانه وتعالى فتح باب للصلة بين العبد وربه، وهذا من فضله، ويكون ذلك في الصلوات الخمس الفريضة. ربنا جعل الفرائض باب ندخل به على الله، وترك إليك المجال إذا بتحب أنت تفتح أبواب أخرى فتزود بالنوافل. فإذا كان هذا الباب موجود من الله سبحانه وتعالى، كويس منا إحنا الإنسان إنه نراجع علاقتنا بهاي الصلاة، بهذا الباب اللي ربنا فتح لنا إياه حتى نتصل بحضرته. فاليوم كلامنا عن كيف ننظر إلى الفريضة، كيف ننظر إلى صلاتنا. الإمام الغزالي حكى لك أنت أيها المصلي واحد من سبع مستويات، واحد من سبع مستويات، تصنيفك كالآتي لا يخرج عن هذا. في ناس اللي هم بالمستوى الأول، هو المستوى الأدنى، الصلاة بالنسبة له عبء. شو معنى إنها عبء؟ إنك بتستشعر إنه الصلاة ثقيلة عليك، ومستعد تلاقي كل الأسباب وتهيئ كل الأسباب عشان تتركها. اليوم المي باردة بقدرش أتوضأ بالدوام، اليوم مش راح أخلع حذائي وأغسل رجلي وأتوضأ، خلاص بصلي بس أرجع. أي سبب مهما هان مستعد إنك تفعله عشان تترك الصلاة. هذا في أدنى مستويات علاقته مع الله في الصلاة. اللي بلاقي في حاله إنه أنا بدور على أي منفذ، أي سبب يخليني مهيئ لترك الصلاة، هذا في المستوى الأول الصلاة بالنسبة له عبء. يا الله لسه بدي أتوضى، يا الله لسه بدي أعمل كذا، يا الله لسه بدي ألاقي مكان أصلي فيه. هذا بيستشعر أن الصلاة ثقيلة في حقه، وبيدور على كل سبب حتى يتركها. بدي أتوضى، طيب خلص بعد ما أكل، طيب بعد ما أخلص شغلي، طيب بعد ما أنام، بعد قبل ما أصحى، قبل ما يأذن، بتضيع الصلاة. خلص من بكرة ببدأ إن شاء الله أرتب أموري وأبدأ، ولكنه لا يتغير. هذا المستوى الأول، الصلاة بالنسبة له عبء. في ناس تخلص من كونها عبء وبدأ في مجتمعه وحوله يصلي ويواظب على الصلاة وراضي عن نفسه، وبيبدأ يلوم الأشخاص اللي ما بيصلوا ويظهر نفسه بأنه على صلاح، كأنه بيحكي للعالم أنا ترى بصلي، ديروا بالكم أنا محترم، أنا الحمد لله هيني اشتغلت وهيني ارتبطت وهيني بلشت أصلي وأموري التزمت وحياتي بدأت سليمة وصحيحة وأنا مرتب أموري. هذا بتحس بصلاته، بده يفرج الناس إنه إيش، إنه أنا قاعد بصلي، ويدخلها الرياء. هاي الصلاة لا تتركها أبدا. أحيانا بدخل عليك الشيطان بيقول لك يا رجل أنت بتصلي عشان الله ولا عشان فلان، أنت بتصلي عشان الله ولا عشان ترضي نسايبك، والله إنه أنت والله بتصلي، ولا عشان ترضي أبوك اللي بيبهدل عليك وزعلان عليك ليش بتصليش. خلص أنت تصليش، إذا صلاتك لأبوك وصلاتك لنسايبك وصلاتك لا تصلي. الشيطان بيدخل عليك مدخل الرياء عشان إيش؟ يفسد قلبك ويستولي على ما بقي من صلاح فيه. فإياك أن تترك الصلاة، استمر في الصلاة حتى تترقى لمرحلة أخرى. في ناس الصلاة بالنسبة لهم بمعنى إسقاط الفريضة، يعني كأنه في شيء واجب حق بدي أعمله تجاه ربي سبحانه وتعالى، وبعد ما أعمله خلاص أنا سديت الدين اللي علي. هذا بالنسبة له معنى فريضة، إسقاط الفريضة، إنه الصلاة مسؤولية، وهاي المسؤولية راح أنسأل عنها يوم من الأيام، وراح ربنا يوقفني وتكون الصلاة أنا مسؤول عنها، وأول ما يحاسب عليه العبد فلا يعمي. ربنا بيقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا يعمي أنا خليني أصلي. فهذا بيكون همه دائما إنه يخلص من الفريضة، فبتلاقي مثلا بيصلي بدون خشوع، بيصلي هو تعبان، بيصلي هو مستعجل، بيحب الإمام يجمع، بيحب الإمام ما يطول إذا صلى خلف الإمام. هذا بمعنى إسقاط الفريضة، هذا معنى جائز، لأنه إحنا يعني فقهيا نصلي حتى نسقط الفريضة اللي علينا، لكن إحنا بدنا معنى أرقى من هذا ومعنى أفضل من هذا. في مستوى آخر من الناس اللي بيصلي ولكن صلاته بمعنى التعود، خلص اعتاد على الصلاة إنها عبادة وبيفعلها كل يوم وما بيتركها ولا بتكلف ولا بتردد ولا بيقرر إنه يصلي أو لا، لا خلص أنا متعود على الصلاة وبأديها كل يوم. شايفين هاي المعاني كلها؟ هاي المعاني بدنا نتخطاها إلى معنى أعظم، إلى معنى أكبر، ومن هنا تبدأ مستويات الحضور مع الله في الصلاة، من هنا بتبدأ مستويات الإحسان مع الله في الصلاة. الإمام الغزالي بيقول لك في مستوى من المستويات الإنسان يصل له في صلاته بتكون الصلاة بمعنى المناجاة. ما سمعت حديث السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، إذا اشتد بده أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، فبتصير الصلاة ملجأ إليك عند الشدائد، تبث فيها حاجاتك إلى الله وتشكو فيها إلى الله وتدعو الله وتطلب عون الله وتطلب تيسير الله. كنت قبل بتصلي لأنها فريضة، لأنك متعود، لأنه في فرض بدك تسقطه، لا الآن لما صار في عندك إشي مهم لا لا بدي أصلي وأنا بدعي ربي. وهاي الصلاة بتعرف وين بنلاقيها عادة؟ بنلاقيها بصلاة الاستخارة. لما واحد بده يقبل على شيء، يدفع مبلغ عالي في شقة أو شقة بيت، بده يتزوج، بده يشوف هاي المرأة بتصلح له ولا لا، بده يشتري سيارة، بده يشتغل في شركة، يترك عمله القديم ويروح على الشركة الجديدة، ولا فيها مخاطرة ومش راح ينجح ومش راح يتوفق، بتلاقيه شو بيعمل؟ بقول لك خليني أستخير شيخ، كيف الاستخارة؟ نصلي بعدين ندعي بعدين كذا، بتلاقيه إيش؟ سكن في هدول الركعتين وصلى تمام وسجد تمام، وكأنه يبث ما يحتاج إلى الله، بقول له يا رب إنك توفقني لاختياري، بتلاقيه سجد ودعا، ربما بكى أو شكر أو حمد، وبعدين بقول له اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم. شوف كيف بتحقق بوصفه، بقول أنا يا رب ولا إشي وإنت كل إشي. هذا معنى جميل في الصلاة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. مستوى آخر الناس بتعيشه وهو معنى حكالنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، معنى أرحنا بها يا بلال. في ناس بترتاح في الصلاة، إيش يعني ترتاح في الصلاة؟ يعني تؤدي الفرائض بتأودة وخشوع، وبحب يصلي النوافل، وبتلاقيه متى ما في مجال يعمل نافلة أو في فرصة إنه يسجد لله سجد لله، بحب الصلاة، بحب يخشع فيها، يستشعر وهو في الصلاة إنه في حضرة الله، إنه في كنف الله، إنه في رعاية الله. بيقول لك يا عمي أنا مين قدي، أنا في الصلاة. بتلاقيه هذا بطلع على المسجد قبل بوقت، وبيستنى الأذان، وما يصدق هو يأذن عشان يصلي السنة القبلية، وما يصدق يتقام الصلاة عشان يقوم يصلي، وبس يخلص الصلاة بده يصلي السنة. بتلاقيه مبسوط ومرتاح في الصلاة. وديروا بالكم في ناس بيدخل عليه الشيطان بيقول لك يا عمي هذا في ضياع وقت، لا لا، ربنا سبحانه وتعالى ببارك للناس في وقتها، خاصة في لما يقبل على الله سبحانه وتعالى. الإمام زين العابدين السجاد، اسمه السجاد، كان عنده بستان فيه 500 شجرة، كان يصلي كل يوم عند كل شجرة ركعتين لله سبحانه وتعالى. طيب كيف؟ تعال خلينا نحسبها بالورقة وقلم. لا لا لا تحسب بالورقة وقلم، أولئك أناس صدقوا مع الله فبارك الله لهم في أوقاتهم. مش إحنا صرنا نقول والله الوقت ما في بركة، والله بمر الأسبوع ما بتعرف كيف مر، والله بمر الشهر ما بتعرف كيف مر، السنوات بتمر وما بتعرف كيف مرت. فهذول الناس بمعنى أرحنا بها يا بلال. وفي مستوى أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يوصلنا إليه ويرقينا إليه، اللي هو المستوى بمعنى المعية. في ناس وهو في الصلاة مع الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه واسجد واقترب. من وجد الله ماذا فقد؟ هذا من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد؟ بتتغير أولوياته، بتتبدل تصرفاته، بتسمو أخلاقه، الله يكسوه نور، الله يكسوه جمال وحكمة ورحمة. فهذا اللي بيعيش معنى المعية. بتعرف شو يعني المعية؟ يعني أن تنشغل بالصلاة بالله عن كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان في معية الله، لما يكون في حضرة الله، لما يكبر يقول الله أكبر ويصلي. السيدة عائشة يوم الأيام شو بتقول؟ بتقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى البيت بعد صلاة العشاء ودخل في فراش السيدة عائشة، بتقول حتى مس جلدي جلده، جلدي مس جلد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة: يا عائش، شوف بدلعها، أتأذنين لي أن أتعبد لربي الليلة؟ تسمحي لي أقوم أصلي؟ فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، والله إني أحب قربك، أنا بحب أكون جنبك، مين قدي ومين مثلي وأنا جنب أجمل إنسان في الوجود وأفضل إنسان في الوجود، ولكني يا رسول الله أوثر هواك، أحب قربك ولكني أوثر هواك، أنا الشيء اللي أنت بتحبه أنا بحبه. بتقول: فقام النبي عليه الصلاة والسلام فعمد إلى ميضأة فتوضأ ثم قام فصلى. إذا قلنا النبي صلى، خلاص شيء لا يستطيع أحد أن يفعل مثله. فقالت: فافتتح فصلى، فبكى، بكى وهو بين إيدين الله حتى بل لحيته. اسمع الكلام، مش نزلت دموعه، بل احنا بنعرف شو يعني بلل، يعني انك تمسك مي وتغرق لحيتك، حتى بل لحيته ثم صلى حتى وبكى حتى بل حجره، اللي دموع نزلت على حجر النبي وأثرت في ثوبه. قالت: ثم بكى حتى ابتلت الأرض. الله أكبر، والنبي بين إيدين الله سبحانه وتعالى ومنفصل عن الوجود بأكمله. هاي معنى المعية. شو الدليل على أنه كان منفصل النبي وما يشعر بشيء لأنه في معية الله؟ أنه كانت أقدامه تتفطر. متصور أنه يعني واحد بيصلي حتى يتعب بقعد، واحد بيصلي حتى ما يقدرش يوقف بقعد، واحد بيصلي حتى ما يعني خلص بطل يطيق الصلاة بينهيها، لكن النبي كان تتفطر أقدامه. تعرف شو يعني تتفطر؟ يعني تتشقق وتتورم، ومع ذلك لا يشعر بها صلى الله عليه وسلم. وبتقول له السيدة عائشة: يا رسول الله، لما كل هذا؟ ليش يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والنبي بيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالنبي مبسوط بمعية الله سبحانه وتعالى. طيب، كيف إحنا نحضر مع الله في الصلاة؟ وكيف نهيئ أنفسنا من معنى إحنا بعيدين عنه، أو معنى غير مرغوب من أن الصلاة تكون عبء، أو أن الصلاة لا سمح الله تكون فقط رياء وسمعة، أو أن الصلاة تكون إسقاط للفريضة؟ لا، إحنا بدنا معنى أعلى من هذا، من معنى المناجاة لوصولا إن شاء الله لمعنى أرحنا بها يا بلال، وإن شاء الله ربنا يكرمنا بأنه نكون في معية الله. كيف نعيش مع الصلاة وكيف نتحقق بمعنى أرحنا بها يا بلال، رح نحكيه بعد الفاصل. وكلامنا مش عن الأشخاص اللي ما بيصلوا، والعياذ بالله، ديروا بالكم، الأشخاص اللي ما بيصلوا على ثلاثة أقوال. القول الأول، طبعا إحنا بنحكي عن إيش؟ عن اللي مش تركها جحودا. الآن ما في حدا من المسلمين تركها جحودا. بعض الفقهاء قالوا أنه كافر ولو كان تكاسلا. بعض الفقهاء قال تارك الصلاة يستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يتب ورجع صلى قتل حدا، مش ردا يعني مش كافر، لكن يقتل حدا. وبعضهم قالوا هو فاسق عاصي من شرار الفسقة، ليس له عهد على الله أن يدخله الجنة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فكلامنا لا سمح الله والعياذ بالله، أسأل الله أن يهدينا يهدي شباب المسلمين، مش عن تارك الصلاة، كلامنا عن الشخص اللي بيصلي كيف نعينه على الحضور مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة. خلينا نحكي عن هذا المعنى لكن بعد الفاصل. نطلع فاصل نرجع، خليكم معنا.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: بموسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45. مراكب عنجد.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: ويترك أثر.
1: ويترك أثر
0: مع الدكتور محمد العبادي.
2: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ولا زال الكلام متواصل حول كيف نصل إلى معنى قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. كيف نصل إلى مرحلة نتلذذ بها بالصلاة؟ شو معنى الصلاة وكيف نغير صلاتنا؟ أول شيء لازم أعرف لما أنا أقبل على الصلاة وأحطه في بالي وأنا رايح أصلي، وقبل ما أرفع إيدي وأكبر، أنني الآن في موعد مع لقاء الله. إحنا في بداية الحلقة قلنا الفريضة باب فتحه الله لك، الله فتح لك باب وقال لك أدخل علي بالظهر بالعصر بالمغرب بالعشاء بالفجر، وإن أردت أدخل علي بباب تفتحه أنت بالنوافل والقيام وسنة الفجر وسنة الوتر وغيرها. فأنا بدي أعرف إنه الصلاة لما أوقف أنني على موعد مع لقاء الله. الإمام حاتم الأصم رحمه الله بيتكلم في مجلسه واحد فبيقول له: يا حاتم تحسن تصلي؟ قال له: بتعرف تصلي؟ قال: نعم. فقال: كيف تصلي؟ فقال حاتم: أقوم بالأمر، يعني الله أمرني أن أصلي فأؤدي الأمر، فأمشي بالخشية، بروح على المسجد وأنا تعتريني الخشية، وأدخل بالنية. لما أدخل على المسجد ما بيكون دخولي مثل أي دخول على مؤسسة ولا مطعم ولا مول، لا لا لا لا، أدخل بالنية وأكبر بالتعظيم. لما أقول الله أكبر يعني الله أعظم من كل شيء. وأقرأ بالترتيل، أنا بقرأش قرآن هيك سريع، لا، بالترتيل. وأركع بالخشوع، وأسجد بالخضوع، وأجلس للتشهد، وأسلم بالتبتل، وأرجع بالخوف، وأقول: لا أدري أقبلت أم لم تقبل. الله، شو قال له السائل؟ قال له: إذا كانت هاي الصلاة، إحنا بعمرنا ما صلينا، إحنا الصلاة اللي بنصليها مش صلاة، إذا هيك صلاتك تمشي بالخشية وتدخل بالنية وتكبر بالتعظيم وتقرأ بالترتيل وتسجد بالخضوع وتركع بالخشوع وتسلم بالتبتل وترجع بالخوف، فهي إحنا عمرنا ما صلينا، إحنا صلاتنا سلق يا حاتم الأصم. فقال له: هاي عمرنا ما صلينا. فأول شيء بدي أعرفه أن الصلاة باب يفتحه الله تعالى لي، وأنا بدي أوقف بين إيدين ربي. عشان هيك الإمام الحسن البصري كان ينتقع لونه، يعني يصير لونه أصفر، يقولوا لي: يا مالك مالك يا إمام؟ يقولهم: أتدرون بين يدي من سأقف؟ فالصلاة عطية من الله سبحانه وتعالى. الإمام بن عطاء السكندري، شوف هالحكمة ما أحلاها، بيقول لك: الصلاة محل المناجاة، المحل اللي بتناجي فيه ربك، لا تلتفت عنه، لا تغفل عنه. ومعدن المصافاة، الله بصفيك وبنقيك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تتسع فيها ميادين الأسرار وتشرق منها شوارق الأنوار، علم وجود الضعف منك فقلل أعداده، وعلم احتياجك لفضله فكثر إمدادها. ومن الأمور المهمة اللي لازم نعرفها عند الصلاة إنه نحاول أبدا أبدا أبدا ما نصلي لوحدنا مهما استطعنا. لا تصلي لوحدك، لا تقم بين يدي الله لوحدك. إحنا بعدنا ما وصلنا كيف يعني نؤدي الصلاة بخشوع، لكن هاي مقدمات. حاول إنك لما تريد أن تقوم بين يدي الله في الصلاة إنك تتذكر إنك بين إيدين ربك وتستحضر عظمته. الأمر الثاني، حاول ما استطعت إنك تصلي مع جماعة. ليش؟ لأنه الوقوف بين يدي عظمة ومهابة الله بجماعة خير من الفرد. وعشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الفذ أو صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. طيب يلا الآن بدنا نعطي خطوات، يلا كيف نحضر مع الله في الصلاة؟ أنا كيف بدي أكون حاضر مع الله في الصلاة، وكيف بدي أحقق معنى أرحنا بها يا بلال؟ بدي تسمعوني، وكل خطوة لازم نطبقها عشان نصل إلى الشيء المثالي في الصلاة. وسيدنا الإمام علي شو بيقول؟ العلم ينادي بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني بدك تكون حاضر مع الله في الصلاة، اسمع كويس وشوف وطبق وتأكد، وأنا متأكد وأجزم بهذا الكلام لأني جربته. إذا طبقت هاي الأمور راح تحضر مع الله في الصلاة. أول شيء، أول خطوة شو بدك تعمل؟ أن تستمع للأذان بشكل جيد وتردد خلف المؤذن. لما المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، شو معنى الله أكبر؟ شو معنى أن الله تعالى أكبر؟ أي أن الله تعالى أعظم من كل شيء في الوجود. الله أعظم من المال ومن الجاه ومن السيارات ومن الأشغال ومن الأعمال ومن الأولاد، الله أعظم من كل شيء. عشان هيك شو بتقول السيدة عائشة؟ كان النبي يكون في خدمة أهله، فإذا قال بلال الله أكبر قام وكأنه لا يعرفنا. ليش؟ لأنه خلص الله أكبر من كل شيء، الله نداني. تخيل أنت الآن موجود وقاعد ومستني على الدور، في مجموعة بدهم يقابلوا جلالة الملك، وإنت قاعد بتستنى وعندك شغلة، بتحكي مع واحد على الواتساب، أيوة، ولسه ما خلصتش المحادثة بينك وبينه، طلع واحد من التشريفات وقال يلا فلان بده يقابل جلالة الملك، شو بيعمل؟ لسه بيكمل على الواتساب بيخلص كلامه مع اللي بيحكي معه، ولا مباشرة بضب التليفون وبقوم على جلالة الملك بده يحكي معه؟ أيوة، النبي ولله المثل الأعلى. السيدة عائشة بتقول إذا قال بلال الله أكبر قام وكأنه لا يعرفنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالمؤذن بيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، بأكد لك المعنى إنه الله تعالى أكبر من كل شيء، فلا تنشغل عن الصلاة وعن الوقوف في حضرة الله، والله تعالى يناديك للوقوف بين يديه. بعدين المؤذن شو بيقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله. هاي الشهادة شايفينها هي أعظم كلمة في الوجود. ربنا سبحانه وتعالى يحاسب عليها الإنسان ويدخله الجنة بس بلا إله إلا الله. اللي بيقول لا إله إلا الله يا أخوان محمد رسول الله سيدخل الجنة حتما، قولا واحدا، مش بمنيتي ولا بكلامي، هذا من كلام الله ومما فاض من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يقول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، شايفين هاي الكلمة، هاي الجملة من الأذان، هاي الجملة حركت أهل المدينة وخلتهم يبكوا بكاء لم يبكوا مثله قط. لما جاء بلال إلى المدينة وقالوا له، رجع كان في الشام ورجع على المدينة هو مؤذن النبي، فقالوا له يا بلال أذن لنا كما كنت تؤذن لرسول الله. بيقولهم سامحوني والله ما قدرت أذن بعد النبي. بيقولوا لا بدك تأذن، فلا زالوا به حتى أذن. فقال الله أكبر الله أكبر، فضجت المدينة، أبعث رسول الله. ليش؟ لأنه هذا المؤذن كان يسمعوه في زمن النبي. أشهد أن لا إله إلا الله، الناس خرجت من الأسواق ومن البيوت، كل الناس تتجه إلى المسجد وكلمة واحدة بينطق فيها، أبعث رسول الله. حتى قال بلال أشهد أن محمدا رسول الله. لما قال أشهد أن محمدا رسول الله المدينة كلها ضجت بالبكاء، ضجت بالبكاء. قال الراوي فما عرفت المدينة يوما أشد بكاء وعويلا من يوم قال فيه بلال أشهد أن محمدا رسول الله. كل المدينة ضجت. بعدين المؤذن شو بقول؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الصلاة يعني تعال ووقف بين إيدين الله، وحي على الفلاح أقبل. إحنا شو يسن إلنا نقول؟ يسن إلنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. شو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أي لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله. يعني لما تسمع المؤذن بقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح، انت شو بتقول؟ لا حول يا رب. هيك هيك بتجرد احكيها وبتبتل، قل له يا رب انا لا حول لي عن المعصيه، اني الان اقوم واعصيك ما بقدر امنع نفسي الاماره بالسوء، ولا قوه لي على الطاعه، انا جسمي ما بقدر يتحرك ويتوضا ويصلي بخشوع الا بك، بك نحاول وبك نصاول وبك نقاتل على هم الدنيا وغم الدنيا، وتعيننا على الدنيا بك وحدك يا رب. معنى تتبرأ فيه من قوتك إلى قوة الله. بعدين بيرجع المؤذن شو بقول؟ الله أكبر الله أكبر، يعني دير بالك أيها الغافل اللي لسه ما عظمت الله ولا تفكرت بمعاني الأذان ولا خشعت ولا حضرت ولا رديت ولا ومطنش الأذان كله، دير بالك الله أكبر لا إله إلا الله. فبدأ الأذان بقول الله لما قلنا الله أكبر، وانتهى بلفظ الله، وكأن الإنسان حياته مبدأها من الله ومنتهاها إلى الله. هذا في الأذان، استشعر معاني الأذان وحاول تطبقها. المعنى الآخر وانت بتتوضى، العلماء قالوا الوضوء طهارة في الظاهر تورث طهارة في الباطن. الوضوء عبارة عن طهارة في الظاهر، انت بتطهر جسدك، لكنه يورث طهارة الباطن. والإمام الغزالي في كتابه بداية الهداية ذكر بعض الأدعية والأمور التي تعين على انه الإنسان يستحضر انه يطهر نفسه، فبيقول اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وفي بداية الوضوء شو بقول؟ اللهم إني أسألك اليمنى والبركة لما يغسل يمينه، وأعوذ بك من الشؤم والهلكة لما يغسل وجهه، يقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه ويوم تسود وجوه، اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني كتابي بشمالي. لما يمسح راسه وذنيه ورجله بيدعو بأدعية، بيقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. وحتى هو بتوضأ يستشعر أنه يا رب زي ما أنا نظفت حالي في الظاهر، غسلت وجهي غسلت إيدي، يا رب اغسلني من جوه، يا رب نظفني من جوه. شوف كيف، وبختم يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين طهارة ظاهرة وطهارة باطنة، واجعلني من عبادك الصالحين. هي إيش؟ هي أمر ثاني. إذن عندنا الأذان، الأمر الثاني الوضوء، الأمر الثالث وهذا رجاء لي مني لإخواني إنه نروح نصلي في المسجد. المساجد اليوم تشكو من القلة، اليوم مساجد الجمعة بيحضر الناس، باقي الصلوات المساجد تشكو. روح إلى المسجد وخلي دخولك إلى المسجد على وجه التعظيم، وأدخل بسكينة. النبي عليه الصلاة والسلام لما حجة الوداع كان معه 100,000 صحابي، 100,000 صحابي، تعرف لو كل واحد بيحكي كلمة صوت ضجيج بيكون. فلما اقترب النبي من الحرم والآن رح ندخل المسجد، النبي قال كلمة واحدة بس، قال السكينة السكينة، فسكن 100,000 كلهم سكنوا، سكتوا. النبي بيعلمنا أنه ندخل المسجد على وجه التعظيم. ورجائي من إخواني أنه إذا دخل المسجد لا يجعل دخوله مثل دخول بيته أو دخول دكان أو دخول سوبر ماركت، لا، وقف على باب المسجد واجعل قدمك اليمنى هي اللي تفوت أول، وبعدين قدمك اليسرى، وقول اللهم إني أقول أعوذ، الدعاء المأثور عن النبي، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أنت بتدخل على بيت الله وأنت إيش؟ تلتجئ وتطلب الإيواء. أنت شو بتقول؟ أعوذ بالله العظيم. أنت داخل عليه كأنك بتطلب إنك تلجأ إليه، زي الدخيل على الله. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فتلتجئ وتأوي إلى الله سبحانه وتعالى فرحا بالله إنك فايت على بيت الله، هذا شيء مفرح، مع أخلطه مع الجلال والهيبة. فما تعمل عبث في المسجد، تمد رجليك اتجاه المصحف، تحكي بصوت عالي، تنشغل بتليفونك، لا، ادخل على وجه التعظيم، ولا تجعل دخولك على المسجد مثل دخولك أي مؤسسة. افرح إنك دخلت بيت الله مع تعظيم وجلال هيبة الله سبحانه وتعالى. كمان من المعاني المهمة الدعاء بين الأذان والإقامة. النبي علمنا دعاء بين الأذان والإقامة، حبذا انطبقه. النبي قال من قال سبحان الله 10 قال الله هذه لي، فإذا قال الحمد لله 10 قال الله هذه لي، فإذا قال لا إله إلا الله 10 قال الله هذه لي، فإذا قال الله أكبر 10 قال الله هذه لي، فإذا قال أستغفر الله 10 قال الله تعالى قد فعلت. بس شوف كيف مناجاة بينك وبين الله. بعدين المؤذن يقيم الصلاة، لما يقيم الصلاة وقت تحكي في ناس والصلاة تقام، لما المؤذن يقيم الصلاة لا تتكلم أبدا، خلي وجهتك إلى الله. الآن إقامة الصلاة تعرف شو يعني؟ يعني أن الله تعالى يدعوك للوقوف في حضرته والمثول بين يديه سبحانه وتعالى. فلا تنشغل مع اللي بجنبك وتقعد تحكي والمؤذن بقيم الصلاة وانت بتضحك أو بتحكي في كلام الدنيا، لا، خلي وجهتك إلى الله. لأنه لما المؤذن يقول قد قامت الصلاة، تعرف شو يعني قد قامت الصلاة؟ يوم القيامة ينادي الملك على سيدنا عيسى ليقوم عيسى ابن مريم للعرض على الله. فبيقوم سيدنا عيسى فربنا بيقول له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أنت قلت لهم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فسيدنا عيسى يجثو على ركبتيه من خطاب الله ومن سؤال الله من جلال الله. بعدين ربنا سبحانه وتعالى ببرئه. الشاهد: قالوا من اعتاد على القيام كلما قال المؤذن قد قامت الصلاة قام إلى الله، كل ما قال قد قامت الصلاة قام إلى الله قام يوم القيامة فرحا بالله سبحانه وتعالى، مستأنسا مستبشرا بما عند الله، بكيف مبسوط لأنه ربنا نداه، فيوم القيامة بيقوم كما كان يقوم في الدنيا. بعدين تكبيرة الإحرام، إذا كبرت قول الله أكبر، ارمي كل شيء خلف ظهرك واعقد نيتك إنه الله أكبر من إني أكون مشغول بغيره وأنا بين يديه. حاول تكون حاضر مع الله بدعاء الاستفتاح وبصورة الفاتحة وبالركوع والسجود، عفوا، أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. ثم في التشهد، في التشهد أنت إيش؟ في التشهد أنت تسلم على الله، أنت تقول التحيات لله وتسلم على النبي. فدير بالك، دير بالك إنه لما تسلم على الله تكون غافل عن الله. دير بالك أنت بتقول التحيات لله، بتسلم على الله وبتقول له السلام عليك بكاف المخاطبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فإياك تكون غافل. لو واحد بيحكي معك وهو بيلعب بتليفونه أو سلم عليك وهو لاف وجهه، بتقول له يا أخي احترمني. الأولى بالله أن يحترم. أيوة، دير بالك. فلما تقول التحيات لله اعقد بقلبك ونيتك أنك تسلم على الله، ولما تقول السلام عليك أيها النبي اعقد بقلبك أن النبي يسلم عليك، واعلم أن الله ونبيه سيردون السلام عليك. عشان هيك شو بتقول؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم تسلم عن يمينك وتقصد بهذا وتنوي من يصلي معك وكل المسلمين من الإنس والجن. بعد السلام تعكف على الاستغفار. النبي كان ما يترك هذا ذكر أبدا. ليش نستغفر وأنا هسه خالص من عبادة؟ تستغفر على التقصير والغفلة اللي حصلت وأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنت كنت تصلي لكنك غفلت عن الله، فكرت بشيء آخر، فتستغفر عن هذا. قل له: يا رب أستغفرك عن إني كنت بين إيديك والتهيت بشيء ثاني. تخيل تكون أمام جلالة الملك وبعدين إيش؟ رن تليفونك وتفتح وترد عليه. عيب، عيب صح؟ كلنا ما حد بيعمل هيك. فأنت لما غفلت عن الله وإنت في الصلاة أنت زي كأنك عملت هيك. ربنا بيغفر لك، ربنا بيغفر لك. فأنت بعد الصلاة بس قل له: يا رب أنا ترى بقصر وبنسى وبتلهى، يا رب سامحني، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله بيغفر لك. الثمرة من هذا كله إنه صلاتك تصبح بمعنى أرحنا بها يا بلا، بصير ترتاح وإنت في الصلاة، بصير صلاة بالنسبة لك مريحة. والثمرة إنه إن شاء الله صلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء فساد الفعل، إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، والمنكر فساد القول، إنهم ليقولون منكرا من القول وزور. فإذا الإنسان صلى على هذا النحو صارت صلاته تنهى عن الفحشاء وتنهى عن المنكر. فإذا نهت صلاته عن فساد فعله وفساد قوله صار إنسان محترم ومرتب ومتكتك، وهذا مقصود الصلاة. إنك لقيت الله ووقفت بين حضرة الله فكساك الله حكمة وجمالا وجلالا، وصرت أهدى وأنظم وأضبط. هذا ما تعلمنا إياه الصلاة. هاي الخطوة الأولى في الحضور مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة. شو الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية ما يفتحه الله تعالى لك باجتهادك. احرص على أن تكون صلاتك على هذا النحو، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم جميعا بأن نحسن الوقوف بين يديه وأن نرتقي إلى معنى المعية في الصلاة والوقوف في حضرته سبحانه وتعالى. لا تنسوا هذا كلام عمل، إذا اليوم عملت فيه كويس، ما عملت فيه رح يروح. العلم ينادي بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. خلينا نعمل فيه، ومتى ما تذكرنا نحاول مرة أخرى، ونظل نحاول في صلاتنا حتى تستقيم ونستشعر جمال الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر.
1: ويترك أثر
0: مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي، مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: الآن بلا لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن وأذربيجان يوقعان اتفاقية بشأن الأعفاء المتبادل من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية. وزارة الصناعة والتجارة تقول إن مخزون الأردن من القمح والشعير متوافر بكميات آمنة ومريحة. الكويت تقول إنها تعاملت بنجاح مع صاروخين باليستيين و13 طائرة مسيرة صباح اليوم دون أضرار أو إصابات. الاتحاد الأوروبي يقول إن تبادل أطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يزيد تعقيد المحادثات المتوترة أصلاً. ترامب يأمر بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا. ترامب يقول إن مذكرة التفاهم مع إيران انتهى العمل بها. أسعار النفط ترتفع أكثر من 5% بعد أعلان ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الصحة يطلق البروتوكول الموحد لعلاج السرطان في الأردن. مجلس النواب يعقد الجلسة الأولى في الدورة الاستثنائية الأحد المقبل. وزارة الصناعة والتجارة تقول إن مخزون الأردن من القمح والشعير متوافر بكميات آمنة ومريحة. ترامب يقول إنه ليس راضياً عن موقف حلف الأطلسي بشأن غرينلاند وإيران. 6,000 بحر لا يزالون عالقين بسبب مضيق هرمز. خام برنت والخام الأمريكي يرتفعان بأكثر من 5% بعد تصريح ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت. الرئيس التركي يشكر الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا على الدعم الإضافي لدفاعاتها الجوية خلال حرب إيران.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
4: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح.

يبدأ من هنا. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: مرحبا، كيف حالكم؟ اليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة من ناس من الظل. كل واحد فينا ممكن ينام يصحى يلاقي ثاني يوم حاله بالمخفر، عنده قضية، عنده مشكلة. لهذا الإشي ولهذا السبب قررنا اليوم تكون حلقتنا مختلفة، ويكون معنا المدعي العام الدكتور علي عشان نحكي أكثر عن المدعي العام وعن الواحد لما يفوت اليوم المخفر إيش ممكن يتصرف وإيش بيصير معهم قصص. ببداية دكتورنا،
2: نعم.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلا أخ أنا عنزات المحترم.
1: الله يعزك.
2: وأنا بمسي عليك وعلى طاقم القناة جميعا، وهذا بالعكس جهد كبير إلكو وأكيد مردود للشعبنا ومواطننا الأردني، وهاي عبارة عن توعية ومفيدة، وكل الشكر جزء لك.
1: الله يعزك يا رب. الله يعزك وأشكرك كثير سيدي. بالبداية بدي أبلش معك. هل ممكن أنه شخص عادي يتحول إلى متهم؟
2: نعم،
1: ببساطة أنه ينام يصحى يلاقي حاله بمخفر، إيش كيف ممكن؟
2: يا سيدي بدي أشرح. أحيانا بيصير أي قضية تحصل فتبدأ من الشرطة ابتداء، فالشرطة يتم التحقيق، اسمه تحقيق شرطي. هذا التحقيق اسمه تحقيق شرطي، فبتم التحقيق مع الأشخاص اللي هم موجودين طبعا سواء مشاجر أو بالقضية، وبيحضروا الأشخاص والشهود قدر الإمكان. يعني ما بيستطيعوا يفوتوا على شخص كمان إلا كل إشي من على منزله أو يقبضوا عليه إلا من خلال مذكرة من المدعي العام.
1: نعم.
2: يعني معهم، ولا يجوز للشرطة أيضا توقيف أي شخص في هذه القضية أثناء التحقيق أكثر من 24 ساعة إلا بأمر من المدعي العام بتوقيفه. فبهذه الحالة يتم التحقيق. يتم التحقيق مع الأشخاص اللي هم طبعا ارتكبوا الجريمة والمشبوهين، فيبعثوا كتاب مع الأشخاص إلى المدعي العام. يعني المدعي العام يرأس طبعا الشرطة يعني كاملة المراكز الأمنية برئاسة المدعي العام. المدعي العام هون هو عبارة عن قاضي، عبارة عن قاضي المدعي العام. يتم التحقيق في مكتبه مع الأشخاص المتهمين، فبينظم إيش
1: سير العملية،
2: سير العملية لإجراءات كاملة.
1: جميل.
2: بالقضية فيضع المدعي العام عبارة عن قراره اسمه قرار الظن، فبينظم بيحط شهود، بيحط متهمين مثلا 1 2 3 4 بالقضية، شهود بالقضية 1 2 3 4 5 زين. فهاي الحالة، بهاي الحالة بده ينظم قرار الظن يبعثه للنائب العام. أنا يرأس الادعاء العام في نائب عام.
1: نعم.
2: كويس. أثناء التحقيق يجوز أنه بيكتشف المدعي العام أدلة جديدة، كويس،
1: جميل،
2: أو اعترافات جديدة تثبت أنه الشاهد، كويس، أصبح متهم.
1: حلو.
2: وجود الشاهد نفسه بيجي بيعترف بيقول أنا والله ضربت كذا كذا كذا، لكن تيجي أدلة من خلال المدعي العام أنه هذا أصبح متهم وليس شاهد.
1: يعني هل
2: بأمر من المدعي العام أو النائب العام، لأن النائب العام كان بيرفع له، لأنه في النائب العام بيعمل كمان قرار ظن أو قرار اتهام.
1: كويس. يعني لو قلنا الخطوات تبلش عندي من المخبر الشرطة
2: المركز الأمني للمدعي العام.
1: المدعي العام
2: بينظم، ما بيمشي، ما بيقدر يعمل لائحة اتهام إلا تطلع النائب العام. النائب العام بيعمل قرار اتهام غير قرار الظن. منيح. هاي بقضايا الجنايات. قضايا الجنح لا، قضايا الجنح بتهم التحقيق فيها مع الشرطة، والمدعي العام بيحولها دايركت للمحكمة. أثناء التحقيق، جوابا على سؤالك، أثناء التحقيقات من المدعي العام في أدلة جديدة حصلت أثبتت أنه سين من الناس، من الناس الشاهد هذا، كويس، في أدلة ضده أنه اشترك بالجريمة.
1: جميل.
2: منيح. أو قام بالجريمة نفسه.
1: يعني ممكن الشاهد يكون هو.
2: طبعا. فبتحول اللائحة قرار الظن، النائب العام يقول للمدعي العام بدك تعمل قرار ظن آخر حتى أعمل قرار اتهام بهاي الجناية مثلا، كويس، هذا يعتبر بدل شاهد عبارة عن متهم، وتم وضعه متهم. إذا كان شخص لحاله يكون متهم بالجريمة، كان مع عدة أشخاص بنفس الجرم اشتراك بالجرم. فلا، فيجوز، كويس، أن الشاهد يتحول إلى متهم.
1: طيب
2: وايضا اضيف شغله كمان، احيانا يكون شاهد زور في قضيه.
1: بالضبط كيف بدي اعرف انه هذا شاهد؟
2: هلا شاهد زور بيشهد في قضيه غير يعني قضيه منفصل منفصله بيشهد فيها. المشتكي بيجيب ادله واثباتات انه هذا الشاهد كلامه غير صحيح، شهادته زور، فبرفع عليه دعوة انه شاهد زور، فبصبح من شاهد
1: لشاهد
2: زور. ترفع عليه قضية متهم،
1: يعني ترجع النظر بالقضية.
2: أيوة. ترفع قضية عليه، ترفع عليه قضية منفصلة انه هذا شاهد الزور، شايف سيدي، اصبح قرار قطعي. ها لما تأخذ قرار قطعي انه شاهد زور انه كاذب،
1: شو يعني قرار قطعي؟
2: قرار قطعي انه تستنفذ القضية كافة الطرق القانونية استئنافا وتمييزا، اذا كانت جنحة استئنافا، واذا كانت قضية مثلا جناية تبدا تمييز. هلا قضايا التمييز تميز قضايا الجنايات الكبرى ما في استئناف فيها، محكمة الجنايات دايركت على التمييز تروح.
1: جميل.
2: يعني صدر قرار من محكمة التمييز لا يعتبر قرار نهائي. بيروح على التمييز يميز هذا القرار سواء من المتهم او من مين؟ من النائب العام.
1: من النائب العام
2: المدة العام بيميزه التمييز. بهاي الحالة إذا إنها صادقت القرار أصبح قطعي. شاهد الزور إذا صادقت القرار المحكمة وأصبح قطعي، بأخذ هذا الشخص برفع دعوة على اللي كان شاهد ضده ضره، برفع دعوة عليه منيح عند محكمة المختصة حسب المكان كذا كذا كذا، ويأخذ عليه حكم انقلب من شاهد كاذب وزور إلى متهم.
1: إلى متهم. طيب سيدي هلا
2: وبصير التعويض كمان، بطالب التعويض اذا يعني في ضرر.
1: كان في ضرر بالتعويض
2: طبعا.
1: يعني هسه اليوم انا لما اتوقف في مخفر لازم مخفر بس يوقفني لمده 24 ساعه.
2: 24 ساعه لا يجوز
1: فقط.
2: 24 ساعه
1: اكثر من 24 ساعه لازم يكون
2: مذكر مده العام،
1: مذكر مده العام. واذا بده يفتشوا بيتي برضه لازم مذكر،
2: لازم مذكره تفتيش.
1: اذا
2: لم يكن هناك مذكره تفتيش احنا كمحامين نفتح القضيه بنشوف مذكره تفتيش او لا، ما فيش تعتبر الاجراءات الشرطيه باطله
1: كلياتها.
2: باطله، ومن بنى على باطل حتى القضيه اذا بنت على باطل كل قضيه لوصل التمييز، التمييز بيرجعها بيقول لك هذا ما فيش مذكره تفتيش ولا يجوز خرق حرمه المنازل بدون اذن المدعى.
1: هل ممكن كلمه واحده بالقضيه تغير مجرى القضيه كامل؟
2: طبعا. هل قضيه شغاله؟
1: نعم.
2: كويس. على المتهم عند المحكمه اعترف بعد ما صار التحقيق عند المدعى العام والنائب العام اخذ قراره، وبالمحكمه اخر شيء بدي احترف. نعم. مذنب غير مذنب؟ مذنب. تعترف؟ بعترف. انتهت القضية.
1: ايش اللي بيصير مع اليوم مع المتهم اللي بيخليه انه باخرها يعترف يقول لك انا لا؟
2: في احد الاشخاص بندم على عمله، وفي اشخاص كمان متهمين بيعترف حتى يسكر على ناس اخرين،
1: يقول
2: لك انا بحمل القضية.
1: هاي بنسمعها كثير
2: وخاصة في السجون، بيكونوا مثلا 2-3-4 متهمين بقضية بيتفقوا هم بالسجن شو رايك تحمل القضية الآن أول جلسة بالمحكمة افتتاحية، اعترف كل إشي واحمل القضية وإحنا ما عليك.
1: يعني بتصير عندنا
2: هلا ليس الاعتراف كل اعتراف بيكون قانوني. الاعتراف فيه له شروط
1: اللي هم
2: الشرط الأول بالاعتراف يجب أن يكون اعتراف موافق ومطابق لوقائع الدعوة، يعني نفس الوقائع المحكمة تحمص يعني بتدقق بالقضية. هل الاعتراف هذا مطابق للواقع الدعوة؟ أنا شو اللي صار بالقضية يعني إجراءاتها كاملة مطابقة أو غير مطابقة؟ إذا كانت اعترافه مطابق صحيح، ويجب أن يكون اعتراف الشرط الثاني قانوني، مش اعتراف تحت الضغط والإكراه أو شخص برا خوفه قال له اعترف.
1: بس
2: في شروط
1: يعني لازم يكون. طب أربعة عملوا مشكلة الأربعة والأربعة فاتوا على السجن، وهم بالسجن قالوا إحنا أنت يا فلان أنت أمسك القضية هاي تشيل عليك
2: تحملها
1: 100%. طب ما إحنا القضاء بالبداية كان عارف إنهم الأربعة ضربوا فلان
2: لكن بالقضاء بيحترف، لكن اعترافه هذا لا يجوز تأخذ فيه المحكمة، ما بتأخذ فيه حسب ظروف القضية.
1: حسب ظروف.
2: يعني مش شرط، يعني في ناس بيحترف كمان بيجوز تصير جريمة بيجي بيقول لك بدل ما أنا الأب قتل أو عمل جريمة بيقول لك أنا بخلي ابني عمره 12 سنة غير مميز بقوله هو لعب المسدس وطخ عشان يخرج من قضية، لأنه المميز إذا كان مثلا طفل ما دون 12 سنة هذا لا يجوز حبسه. ما في أحداث وما أحداث، يعني في رعاية صحية له ليس يعامل كعامل الشخص. أو بيقول لك والله هذا ابني مريض نفسي هو اللي طخ،
1: صارت لنا
2: طبعا كثير قضايا بتصير انه هذا مريض نفسي او هذا كذا كذا كذا.
1: لكن قصه
2: لا ما بقول لك هلا في كثير قضايا مش قضيه قصه واحده كثير في قضايا تحصل اول ما بيجي الموكل بيقول لك يا عمي ابني مريض وعنده كذا وبجيب تقرير طبي نفسي واجيب كذا كذا. المحكمه كمان والقاضي واعي لهذا الامور. اذا مريض نفسي بنوديه على مصحه نفسيه على المستشفى حتى يتم انه صحي نجي نحقق معه. ولا يجوز التحقيق مع المريض نفسي لا يجوز يعتبر باطل. وفي قضايا متفضلت بيكونوا بالسجون بتحملها واحد بيقول لك يا زلمه احترف وخلينا نخلص القضيه.
1: طب هون شو كيفنا نعرف انه لا
2: بيحترف بيقول انا قتلت. هي احيانا بيكون في مشاجره
1: صحيح
2: والمشاجره مثلا مش معروف مين اللي ضرب
1: 100%
2: يعني لا تقدر تطيع الشرطه تعرف ولا مشاجره اعداد هائله
1: صحيح.
2: فبيجي الشخص بيقول يا زلمه ليش تحبسنا انت ما احنا معك كذا كذا. يقول انت بيقول انا اللي ضربته بالسكين او انا اللي قتلته او انا اللي عملت كذا شايف او انا اللي اعطيت المخدرات او مثلا كويس. لكن هذا الاعتراف بالمحكمه ما بتاخذ فيه 100% حتى يكون فيه له شروط مطابق لوقاع الدعوه وللتحقيق التحقيقات عند الشرطه عند المدعي العام
1: عندي.
2: او غير مطابق اذا كان غير مطابق الاعتراف ما بتاخذ من المحكمه
1: بيرجعوا كلياتهم بالحبس
2: لانه يكون في له غايه
1: 100%. طيب اليوم نسمح احنا دائما مصطلح ان المتهم بريء حتى تثبت
2: ادانته. نعم
1: كيف هذا اشرح لي اياه
2: يا سيدي. المتهم بريء فعلا المتهم بريء حتى تثبت ادانته. فالمتهم هو متهم هلا عند الشرطه متهم وعند المدعي العام متهم كويس والمدعى العام متهم والمدعى العام والنيابه خصم للمحامي لأن هم بيقدموا البينات وبيقدموا الشهود شهود نيابه اسمهم والمحامي في له شو اسمه شهود دفاع كويس. فهذا المتهم لغايه الان بريء حتى تثبت ادانته الادانه من المحكمه.
1: يعني المحكمه هي
2: المحكمه بالنتيجه لما يتم الاجراءات كامله المرافق يعني الشهود والبينات كلها وتثبت للمحكمة كويس انه هذا الشخص كويس كافة الادلة ثابتة عليه او ها يجوز في قضايا فيش ادلة نهائيا ولكن قناعة المحكمة لها دور. الجزاء مش زي الحقوق قضايا الجزاء قضايا الحقوق بدك اثبات اللي عندك مثلا 100 دينار جيب اثبات فيش ما فيش فيش خطي. لكن قضايا الجزاء للمحكمة إلها قناعة للقاضي يعني حتى المحكمة الأعلى ما إلها رقابة عليه لأنه قاضي له دور
1: حسب هو شو برا
2: قناعته هو يعني بحث بالقضية وسمع شهود ومرافعات واستجواب وأقوال ودقق كويس قناعته الداخلية
1: بتبين لأنه لا هذا
2: إنه مجرم.
1: طيب عمره يوم
2: فيش رقابة لا محكمة استئناف ولا تمييز على القاضي الأعلى لأنه قناعته
1: 100%. طيب عمره يوم أنت شفت حدا قال لك أنا يعني كل الأدلة بتثبت أنه هو المتهم هو أنت شايف لا هو مو متهم اليوم أمامي
2: أنا كمحامي
1: كمحامي
2: أو بدي أقدم بيناتي على المحكمة لا تسمع من شخص يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كويس اللي أكثر حجة كويس بيقدمها بحكم له هو نبي مظبوط سيدي فما بالك القاضي قاضي شخص يخطئ مش ما بخطئ شايف كيف. فأنا من خلال إجراءات القضية إذا قدمت بياناتي وثابتة وجازمة ثابتة وجازمة للمحكمة والمحكمة أخذت بالبينة واقتنعت بالمحكمة بالبينات كويس موكلي بيطلع براءة ورغم أنه براءة كمان المدة العام والنبع عام بستأنف بتميز شوف قديش العدالة الطرق طرق الطعن.
1: يعني أنا هذا الإشي رد أجيله لقدام هسا نحكي شو يعني تمييز شو يعني هاي الأشياء بس راح نطلع لفاصل هسا سيدي وبعد الفاصل إن شاء الله بدنا نكمل معاك. بحب أدخل معاك إنه بالبداية عشان الناس تكون تستنانا إنه إيش أول إشي بيبين على المتهم أول ما يوصل عندكم. فبنطلع فاصل إن شاء الله ونرجع لكم فاصل صغير ورجع
2: على طول.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: رجعنا معاكم بعد الفاصل. دكتورنا،
5: نعم،
4: بحب أرجع معاك وأسألك بالبداية، إيش أول إشي ممكن تلاحظه على المتهم أو ما يصير عندك؟
5: يا سيدي، هو المتهم ما بصير عندي، هو بصير عند الشرطة وعند المدة العام، وخاصة عند المدة العام. أنا عندي أمان، بكون أنا أكون موكله أنا هو موكل وأنا وكيل له
4: 100%.
5: منيح. فعند المدة العام يتم التحقيق. هلا التحقيق عند المدة العام يعتبر تحقيق قضائي.
4: تمام.
5: يعتبر تحقيق قضائي، يعني مش زي التحقيق عند الشرطة. تحقيق الشرطي يعتبر تحقيق أولي، ولكن التحقيق ليس قانوني.
4: عند الشرطة
5: ليس
4: تحقيق
5: قانوني.
4: ليس قانوني.
5: أما التحقيق عن المدة العام هو التحقيق القانوني.
4: طيب ليش بيحققوا معنا بالمخفر؟
5: بيحققوا معكم بالمخفر على أساس يجمعوا الأدلة والأوراق كلها حتى أمنوها للمدة العام. المدة العام قاضي.
4: نعم.
5: كويس. فالتحقيق عند المدة العام هو تحقيق قضائي لأنه قاضي. لا يجوز يعني أنت تطعن فيه، مدة عام وقاضي.
4: 100%.
5: كويس. فالملاحظات أو الأشياء اللي بتشوفها على المتهم وخاصة للمدة العام بالتحقيق، وفي ولا يجوز أنه يحقق في بعض القضايا إلا ويكون موجود محامي.
4: يعني في بعض
5: إلا بعض القضايا السرية أو القضايا تستوجب أنه بدون محامي. بس يعني مع موكله يجب أن يحضر أمام المدة العام، يمتثل المحامي معه موجود، وبس يحقق معاه المدة العام أي سؤال أو أي شيء شاف أنه ضد موكله أثناء التحقيق بيسجل المدة العام.
4: يعني أنا اليوم لما أروح عند المدة العام لازم يكون المحامي معاي.
5: طبعا
4: يجاوب
5: محاميك يكون معك موجود.
4: بشوف في ناس بتروح اليوم على المدة العام لحالها.
5: في ناس بروح لحاله، ولكن في قضايا بسيطة كويس بيحضر فيها الشخص وبيستجبوا المدة العام وبأخذ أقواله كويس. لكن إذا بعض القضايا الجنايات بيقول له بدك محامي أو لا، إذا ما فيش بعينه المحامي في قضايا 10 سنوات فما فوق، لا يجوز المدة العام أن يتم التحقيق إلا بوجود محامي.
4: يعني نحكي القضايا فوق 10 سنوات لازم يكون معك
5: جنايات،
4: جنايات كبرى بيكون معك محامي.
5: وإذا المدة العام حقق معه بدون محامي يعتبر باطل الجرائد.
4: تمام. بالمخفر
5: بالمركز الأمني؟ لا، مركز الأمني لأنه قلت لك أنا ليس يعني إجراءات
4: ليست
5: قضائية. هي مش قانونية،
4: هي قانونية بس
5: ولكن ليس إجراء قضائي. يعني ليس إجراء قضائي. المدة العام اعتراف عند المدة العام يعتبر اعتراف قانوني. اعتراف عند الشرطة ليس اعتراف. يعني كثير نطعن احنا بقضايا كثير عند الشرطة انه هاي تم الضغط عليه، تم، لانه ليس ضابط الشرطة ليس رجل قانون.
4: نعم
5: مزبوط.
4: نعم
5: صحيح. ليس رجل قانون، لكن التحقيقات مهمة عند الشرطة تسهل ده المدة العام. ده المدة العام يرأس
4: المنظومة،
5: يرأس الضابط العدلية
4: القانون. في بصلنا احد الاسئلة انه بيحكي لك انه في واحد متعاطي المخدرات.
5: لا قبل، عفوا اجاوبك على موضوع انه ما هي الملاحظات
4: بتلاحظها.
5: الملاحظات اثناء التحقيق، الشخص اذا كان فعلا مجرم او مذنب بيبين من حركات جسمه، بيجوز بيساله سؤال المدة العام بصير يتبسم هيك، او بتلاحظ عليه انه من عيونه اختلفت،
4: يعني
5: اختلف،
4: ترجع للغة الجسد.
5: طبعا لغة الجسد بتبين انه المدة العام بيعرف وبركز المدعي على هذا الشخص أكثر حتى ينزع منه الاعتراف بشكل قانوني. منيح سيدي.
4: حلو.
5: فبيبين من خلال حركاته خلال حركاته بيكون بجوز مضطرب.
4: مضطرب نفسيا.
5: مضطرب. مضطرب يعني جسديا وليس نفسيا. مضطرب جسديا كويس ابتداءا من خلال تحكي عن الجسد احنا وليس عن النفس.
4: 100%
5: جسديا مضطرب. فالمدعي عام يلاحظ هذه الحركات عليه.
4: جميل جميل.
5: ويكتشف انه في عنده شيء ما. بركز بالتحقيق عليه.
4: اها.
5: بيبين. اما الشخص اللي يعني ما عنده اي شيء وبريء مليح
4: جميل
5: وما اشترك بجرم ولا بيحكي باسلوب هادي وما بتلاحظ عليه اي حركات.
4: بس سيدي انا اليوم لو اوقف قدام مدعي
5: في مجرمين عفوا في مجرمين يعني قويين جدا يعني بيستجوبوا عنده استجواب عنده يعني اجوبه على الاسئله تتفاجأ.
4: جميل
5: لانه عندي عنده سوابق
4: عنده خبرات
5: عنده خبرات.
4: طيب بس انا اليوم راح اوقف قدام مدعي عام بتوتر يعني مدعي عام راح اكون خايف.
5: لا هلا هلا سيدي شوف الشخص اذا ما عنده شيء ما بتوتر نهائيا لانه المدعي العام ما بضرب ولا بيهدد ولا عنده كاتب وبيقول له ايش اللي صار معك وبيساله كذا كذا هذا قاضي المدعي منيح
4: جميل
5: فبيقول له بالعكس بيقول له ارتاح اقعد على الكرسي يكون مثلا مضطرب تعبان كذا خايف بقعد بس ببين هلا الشخص المجرم ببين من خلال حركاته عينيه من خلال اجوبته احيانا اندفاعيه بشكل سريع يعني في امور تلاحظ على الشخص انه مجرم او غير مجرم
4: مباشره
5: طيب. واحنا كمحامين بيجينا موكلين وبنعرف انه عنده مشكله يعني انه مجرم او لا ببين من خلال انت بتساله ايش صار معك ببين يعني ما بيقدر انه يتمم الفيلم تبعه
4: والمتمرس على الاجوبه والمتمرس على
5: نعم في متمرسين جدا على القضايا ومستعد صعب جدا جدا المدعي العام يقدر انه
4: شو العمل معه
5: ياخذ معه ما بيقدر المدعي العام
4: كيف ما بيقدر ما بنستعين بجهاز
5: هلا المدعي العام ما بيقدر يوقفه اكثر يعني فترات يعني قضايا امن الدوله اسبوع اكثر من اسبوع المكافحه لما يحققوا معك الشرطه ما بيقدروا المدعي العام كذلك عنده قضايا ما بيقدر يقعد يضل يحقق وقفه بالسجن إلا بده مذكرة
4: يعني قضايا من الدولة لازم بس أسبوع يتوقف
5: وحتى المدة العامين سيدي عنده ممارسة أكثر من الخطيرين على في قضايا خطيرين جدا في قضايا الأشخاص خطيرين جدا يعني حتى رجال الأمن الله يعطيهم العافية كمان يعني ما بيقدر يدهموه إلا يكون عندهم قوة لأنه بيكون مصنف خطير ويحمل سلاح
4: تمام
5: مصطنف خطير يحمل سلاح
4: هذا
5: هذول عندهم هذول عندهم يعني مش سهلين
4: 100% هذا
5: مش سهلين
4: تقدر توقفه مدة اكبر
5: بدلاله انه المدة العام يبحث ابتداء قبل التحقيق ايش سوابق عنده اذا عنده سوابق كثير بيركز عليه بالاسباب اذا ما عنده سوابق لاول مره سهل انه يعني ياخذ منه الحقيقه
4: طيب جميل هسه اغلب القضايا اليوم منتشرة المشاجرات
5: نعم
4: بس في ناس
5: والمخدرات تعاطي نعم
4: 100% هسه راح اجي لك على سؤالين بس هو سؤالين راح يكونوا بسؤال
5: نعم.
4: هسه واحد كان ماخذ مخدرات وعمل مشكله هل تحسب عليه
5: عاقب.
4: يعاقب
5: نعم
4: على جرمين انه ماخذ مخدرات
5: يعاقب وعلى اذا كان متعاطي يعاقب واذا كان طبعا يعاقب كيف متعاطي بيعرفوه من خلال اما اعترافه واما في عينات ياخذوا منه عينه كويس وبيعترف فاقد الوعي لا يجوز انت تاخذ مخدرات تعمل جريمه نقول والله اذا بكره كل شخص يرتكب بده يرتكب جريمه نقول له خلينا ناخذ حبه مشان اخلص
4: يعني يعاقب
5: يعاقب يعاقب على تعاطيه او تجارته او ترويجه كويس وعلى الجرم اللي ارتكبه
4: يعني احنا بنعاقبه على كل شيء هو
5: نعم
4: عامله
5: نعم نعم نعم
4: طيب
5: هذا ليس سبب يعني مخفف او سبب لبرات أو سبب لا بالعكس
4: طيب المشاجرات اليوم في ناس تتوقف بالمخفر مدة طويلة هو لازم بس تلعب بالمخفر يتوقف 24 ساعة فقط لا غير
5: يجب أن يحوله فورا المركز الأمني إلى المدعي العام المختص الأقرب للمركز الأمني اختصاص مكاني يعني حصل مشكلة مثلا في وادي السير
4: تمام
5: الشرطة يحققوا حتى لو يعني لو في شهود مجوش بده يؤمن القضية خلال 24 ساعة للمدعي العام المدعي العام بطلب مذكرات بيجيب الأشخاص اللي يعني الشرطة ما جابوهم أو ما قدروا خلال الوقت هذا كويس بيجيب المدعي العام من خلال الشرطة طبعا المدعى العام يرأس الضبط العدلية
4: 100%
5: كويس ويستكمل الإجراءات. أما المركز الأمني بيخليه ولما الشخص افرض الشخص مسافر افرض الشخص متواري على الأنظار بيخلي الأشخاص عنده بالمركز الأمني أسبوع أسبوعين شهر ما بزبط
4: ما بزبط هي فقط 24
5: آخر سنة. تعديل حصل من فترة بجوز من كذا سنة 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات التوقيف كان مفتوح قبل الآن أو أسبوع الآن لا أصبح كل 24 ساعة تحقق مع الأشخاص اللي أنت تقدر توصل إلهم ومتم تحويلهم إلى المدة العام.
4: تمام سيدي إيش أكثر قضية أثرت فيك اليوم؟
5: والله في قضية أثرت فيها أثرت فعلا أذكر هذا قبل كذا سنة شخص سوري الجنسية في مناطق المفرق حارس في مزرعة يأتي إله شخص يعني مواطن أردني وهذا المواطن الأردني مصنف خطير جدا فقال له افتح الباب المزرعة هو حارس بالمزرعة وأمه موجود وأبوه موجود افتح من بيفتح مين أنت كذا كذا نزل معاه سيارة بكم نزل جاب البارودة وطخوا أمام أبوه وأمه في رأسه وقتلوا والله. فهذا الشخص طبعا لما قتله ما قدروا يمسكوه متواري عن أنظار فودى أذكر عملوا تنازل في عطوة معطوات وجهات وكذا هو سوري فدفع بمجرد صك صلح 50,000 دينار لمين لوالده ولأمه هم جماعة غرب يعني أخذ 50,000 فعليه قضية قتل بجنايات الكبرى
4: هل تسقط عنه بهيك شيء؟
5: لا لا سيدي فجنايات الكبرى صك الصلح بده مشان خفف مليح فتم تكليفي أنا شخصيا أذكر أنه صك الصلح يجب أن يكون فيه أو يوقع الصلح من كاتب العدل قبل كان صك الصلح بيمشي صك العشائري أو العطوة تمشي شايف الآن لا يجب أن تكون مصدقة من كاتب العدل بشكل قانوني فأذكر رحت أنا على مادبة وطلبت والدته ووالده رحلوا من المفرق على مادبة فإجت والدته ووالده قلت بدنا هذا صك الصلح بدنا نعمل تنازل وانتوا قبضتوا 50,000 وفضلوا قالت مزبوط قلت بدي يا والد تتوقع لي والده وقع قالت نعم وتوقعي وكاتب عدل موجود قالت فضل اخذها ويتها وقعي على انه تنازلت وقبضت 50,000 قالت انا ما بقدر اوقع هي مرة كبيرة ما بتقرأ تكتب قلت طيب بصمي صرخت وجهي الله ورا الكاونتر قالت كيف أبصم ووقع على ابني اللي أنا دماغه حملتهم بيدي وإحنا غرب واضطرينا نوقع الصلح والله والـ50,000 موجودات هي لغاية الآن بالبيت عندي ما مسكتهم ابني لما بوقع والله دمعت وطلعت ركبت سيارتي وجيت من مادبة مرتاح نفسيا اني ما اتممت هذا الموضوع فبعد لا يقل عن 6 أشهر هذا الخطير جدا اشتبك مع رجال الامن وتم قتله كان عنده جرائم وخطير جدا قلت 6 أشهر وانقتل
4: يعني
5: كان صوب شرطي وكذا وتم قتله ففي قضايا المحامي المحامي هو قاضي قاضي واقف يعني المحكمة لا تكتمل سيدي بدون وجود محامي تفضل
4: طيب حجي يعني إذا اليوم بدي أحكي لك
5: أنا بعد ما حجيت إن شاء الله إن شاء الله حج
4: دكتورنا
5: سيدي.
4: إيش في أشياء كثير يجهلها اليوم المواطن الأردني عن القانون الأردني
5: شوف المواطن الأردني أنا بفضل دائما أي إجراء لشخص أن يتصل في محامي يعني كثير في قضايا انه الشخص العادي بيجهلها يجهل هذه الامور كويس فعلى سبيل المثال كثير في قضايا على مستوى قضايا العمالية او الموظفين
4: نعم
5: منيح فبيجي موظف صاحب عمل بيشوف عامل بتاخر او مغلبه كذا كذا بينادي بيصرخ فيه بيقول له انا روح ما بدي اياك
4: جميل.
5: هذا الموظف أو العامل بطلع ويروح عبيته، بيروح بيشوف محامي وبرفع دعوة إنه فصلني فصل تعسفي. فالشركة أو صاحب العمل بيحكي معانا، بقول ليش أنت، طب ليش ما قدم استقالته، ليش ما وديت الإنذار، ليش كذا، عندك نظام داخلي وعندك كذا كذا، ليش ما بعت الإنذار، ليش ما تفهمت أنت وياه، له حقوق عندك.
4: جميل.
5: بيقول والله راحت عبالي ما بعرف بجهل.
4: يعني اليوم أنا إذا قلت لموظف عندي أطلع برا ما بدي إياه،
5: فورا بيجيب مين كان حاضر شهود، أو أنت تثبت قضايا العمالية، أنت تثبت، ما بقى عب الإثبات قضايا العمالية يقع على صاحب العمل وليس على العامل،
4: ولازم يعوضه ثلاثة شهور،
5: لازم الفصل التعسفي، وبأخذ أجازاته شايف سيدي كاملة، شايف كيف، وبأخذ إيش إله حقوق عند صاحب العمل بأخذها، والباقي على الضمان، إذا ما كان ضمان اجتماعي موجود بأخذ كل حقوقه العمالية إذا مش داخل ضمان من صاحب العمل.
4: وفي كثير حقوق عمالية مع كل حقهم والله دكتور.
5: لا لا لا، ما بقول لك في قانون،
4: يمين.
5: في قانون، فأحيانا بيقول له روح روح.
4: صحيح.
5: طب ليش أنا عصبت عليه؟ بس ليش روح، هذا حق له حقوق.
4: يعني لو كان معصب
5: ما بيصير، ليش معصب، أنت روحته، أنهيته، أنهيته بفعل ما في عنده خطأ يعني خطير، لكن إذا في خطأ كان سكران، كان مخالف شروط العقد، يعني في أمور نص عليها قانون العمل في المادة 28 من قانون العمل، إذا فيه هو أخطأ خطأ جسيم ها كويس، يحق لك إنك تروحه،
4: حق يعني
5: بس لازم تبعث له إنذار، تبعث له كذا كذا. فأحيانا بيقولوا مع السلامة، بعد فترة بيجوا المحامين، إيه والله ما بعرف إنه إيه أنا فصلتم، كنت ما بعرفش إنه بجهل القانون.
4: جميل. أسنا نطلع على فاصل دكتورنا، وبعد الفاصل إن شاء الله راح نكمل بمواضيع
5: على طول تؤمر.
4: فاصل صغير ورجعني لكم إن شاء الله.
3: مش كل القصص تنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
7: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: هي يا أردني،
4: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
5: احنا معك على طول
6: في موسم الحماس والمباريات. الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
8: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
9: دكتورنا
10: برا سيدي،
9: إيش في قضية يعني قلبت كل التوقعات؟
10: القضايا سيدي تقلب تقلب كل التوقعات.
9: يعني أنت لا، هاي قضية أنت شفتها.
10: أنا بقول لك في قضايا بيجي عندنا بوكلونا بقضية وبقتنع إنه هذا الشخص بالفعل بريء. بالفعل إنه بريء هذا الشخص، وعندي بياناتي وعندي كل إشي كويس. بتفاجأ أنا من الخصم كويس إنه مقدم بيانات تكون لاحظ البيانات. أنا المدعي أحيانا بقضايا الحقوق بنقدم بيانات، هو بقدم بيانات، بس لما بقدم بياناتي بيجيب بيانات جديدة. بتفاجأ بالبينة الضاحظة اللي أجت كويس بالقضية، إن غيرت مجرى القضية اللي كنت أنا متأكد إنه موكلي ما عليه إشي وليس مدين للدائن فرضا على مستوى حقوق وجزاء.
9: أوكي.
10: كويس، فبينات جديدة. وأحيانا أنا عندي قناعة، أنا زي القاضي محامي بقتنع بقضيتي وبشتغل فيها وعندي بياناتي وعندي كذا وبس، وبقدم مرافعاتي وبناقش شهودي وبناقش كل شيء. بتفاجأ بالمحكمة إنه هذا الشخص قناعة المحكمة إنه بريء، ومع كل ذلك بستأنف وبميز ثم يثبت لي إنه فعلا هذا الشخص
9: إنه هو بريء،
10: أنه الشخص متهم وليس بريء.
9: طب إيش في قضية
10: انتهى؟ في قضايا تتفاجأ فيها.
9: جميل.
10: يعني عندنا قضايا كثير بتفاجأ فيها، أنا بمشي فيها القضية بتجيني مثلا قضية محكوم وقطعي منتهية كويس منتهية، بقدر أعمل له إعادة محاكمة.
9: كيف؟
10: يعني هو بالسجن محكوم في نص بالقانون يجوز أن تعمل إعادة محاكمة، تقدم إعادة محاكمة من خلال وزير العدل.
9: هاي أنا متأكد.
10: هاي بالنسبة
9: ما بيعرفوها.
10: بالضبط.
9: أنا اليوم انحكم علي وانحبست
10: وانتهى ونفذ الحكم.
9: 100% وأنا اليوم كويس بالسجن.
10: بالسجن تبين إنه الشخص اللي بالسجن حصل على دليل جديد، إشي بينة جديدة ما كانت موجودة بالمحكمة.
9: جميل.
10: طب هذا الشخص يعني عنده دليل جديد ما قدر يجيبه أثناء المحكمة. لم يستطيع إبرازه أو يحصل عليه أثناء المحكمة. حصل عليه هو بالسجن بعد من حكم جو سنة سنتين 10.
9: جميل. كويس،
10: فإحنا بنجيب هذه البينة وبنقدمها إعادة محاكمة، هذا نص قانون
9: برجع بحكم
10: يجوز إعادة المحاكمة إذا تبين شيء جديد.
9: يعني
10: تبين أنه ظهر شيء جديد، طبعا من خلال وزير العدل بدرسها، وزير العدل عنده كمان قاضي قضاء كويس، فبدرس القضية تبين أنه وزير العدل ليس قاضي، ولكن من خلال الدراسة والبينة الموجودة كويس الدليل فرضا أنه هذا الشخص لما قام بقتل هذا الشخص كان مريض نفسي, بس ما قدر يجيب التقرير,
9: ما كان عنده.
10: احتصل عليه أنه هذا لما قام بالقتل كان مريض نفسي سواء أثناءها أو قبلها.
9: لو كان مريض نفسي بيطلع منها يعني؟
10: إيش؟
9: بيطلع من القضية؟
10: مريض نفسي هو ما بيدرك بعض القضايا. فوزير العدل بيحول هذه القضية لمين؟ لمحكمة التمييز. لأنه عادت محاكمة فقط للتمييز. محكمة التمييز تبدأ بجلسة وبتدقق بالقضية. إذا هذه البينة فعلا تبرئ هذا الشخص تصدر قرار إما بالبراءة أو بترجح على المحكمة آخر محكمة بتقول لها اشتغلي في بينة كذا كذا كذا عيد المحاكمة فيه واطلبيه من السجن منيح وبحضر هذا الشخص المتهم وبحضر محاميه وبفسخ القرار. يعني التمييز فسخة القرار,
9: القرار
10: تبدأ محاكمة جديدة.
9: القرار طلع يعني يبطل,
10: نعم يبطل.
9: ونعم
10: المحكمة الأدنى من التمييز بدها تخضع لقرار التمييز.
9: يعني محكمة التمييز هي
10: أعلى,
9: أعلى من المحكمة.
10: عادت المحاكمة قالت أنا قررت فسخ قرارك يا محكمة الاستئناف أو محكمة أمن الدولة أو محكمة الجنايات الكبرى, قررت فسخ القرار. بتقدر تحكم كمان وبتنهي القضية.
9: يعني في قضايا بتروح لمحكمة التمييز,
10: نعم
9: فقط,
10: فقط. القضايا تروح محكمة التمييز فقط هي قضايا الجنايات الكبرى فيش فيها استئناف دايركت, وقضايا أمن الدولة مباشرة
9: هذول لمحكمة التمييز.
10: فالمحكمة التمييز تعيد هذه القضية على الدليل الشيء الجديد لما كان متهم الزلمة, ترجع على المحكمة. المحكمة تدرس القضية من جديد وتدرس الدليل, إما بتقول بخضع أو بتبع التمييز حسب ما حكت محكمة التمييز, وإما إنها بتقول أنا ما برد على التمييز, أنا قناعتي والدليل هذا ليس دليل.
9: كيف يعني؟
10: يعني بتصر على قرارها.
9: طيب بهاي الحالة إيش بيصير؟
10: لما تصر على قرارها شو بتسوي أنت؟ بتميز. مين تنظروا الآن؟ مش محكمة التمييز نفسها اللي خمس هيئات, بنظروا سبع قضاء, يعني ليس خمس قضاء, سبع قضاء, هيئة عامة اسمها مع الرئيس يرأسها, رئيس التمييز يرأسها مشان يكون القرار 100%, تصدر قرارها وتنهي الموضوع التمييز بدون رجوع للاستئناف, بدون رجوع للاستئناف
9: عند محكمة التمييز.
10: بالضبط, لأنه تبين في دليل جديد.
9: طيب حسب بدنا نحكي أنا وياك
10: في قضايا جزا سيدي بدون الوزير العدل, كويس, تقدر أنت إذن, يعني تقدر أنت تقدم مباشرة لرئيس النيابة العامة اللي اسمه النقض بأمر خطي. لما يكون قضايا استئنافية.
9: بدنا نحكي أنا وياك دكتورنا اليوم عن الشعاعات القانونية. إذا حذفت رسالة تنتهي المشكلة؟ يعني أنا بعت واحد رسالة.
10: لا تنتهي المشكلة. أنت تبعت رسالة واحد بالسب عليه بتشتمه بتبعث وتعمل شو اسمه كويس وتحذف الرسالة. هلا في طريقتين. الطريقة الأولى يجوز لو وحدة الجرائم الإلكترونية من خلال أجهزة عندها تعيد هذه الرسائل, أو نفس وحدة الجرائم الإلكترونية ترجع الشخص اللي تم إرسال إليه بيكون عنده موجودة.
9: طيب
10: يعني بحلها تحل,
9: يعني ما تحل,
10: ما بتروح.
9: إذا حذفت الرسالة ما
10: ما بتروح,
9: ما بتنتهي المشكلة.
10: لا تنتهي, في أجهزة بتقدر ترد تشيك وحدة الجرائم الإلكترونية وبتعيد الرسائل.
9: إذا تنازل المشتكي بالقضية تبعته تنتهي؟
10: لا تنتهي القضية, في جرائم لا تنتهي فيها وفي جرائم تنتهي.
9: اللي هم
10: الجرائم اللي توقف على شكوى من المشتكي, شكوى من المشتكي هو ما بتحرك القضية إلا عبارة عن شكوى. مثلا أعطيك مثال كويس, الإذاء, في إذاء بسيط غير مقصود, إذا أجا الشخص زي حادث سير, زي مثلا إذا بسيط ضرب شخص, التقرير الطبي أقل من 10 أيام, يعني إذا بسيط.
9: جميل.
10: إذا تنازل المشتكي عنه تسقط القضية,
9: ما بروحش لا محكمة
10: لا, وقضايا السب, قضايا السب والذم والتحقير كمان تسقط. كيف تسقط؟ يعني تحفظ بمجرد التنازل عنها.
9: إذا كنت
10: في قضايا لا يجوز في حق عام, قضايا لا تسقط في حق عام, لو أسقط حقك الشخصي يبقى الحق العام لأخذ مجرى ولكن يخفف بالنتيجة للقرار.
9: إذا كنت قاصر ما بتحاسب؟
10: يا سيدي القاصر يجب أن نفرق بين شيئين. الشيء الأول القاصر في القانون الأردني كان قبل لغاية 7 سنوات, الآن 12 سنة, يعتبر غاية من ولادة لغاية 12 سنة قاصر. هذا شخص قاصر وغير مميز. غير مميز 12 سنة لغاية ما دون 18 يعتبر شخص مميز وقاصر. مميز وقاصر. 12 ارتكب جريمة غير مميز ما دون 12 سنة
9: وين بروح هذا؟
10: هذا في محكمة اسمها محكمة الإحداث. هذا لا لا لا لا يرسل السجن.
9: تمام.
10: في رعاية، رعاية بالسجون، رعاية الأحداث، رعاية الأشخاص
9: زي مراكز إيواء يعني
10: بالضبط. هذا طبعا 12 سنة فما دون لا يحاسب ولا يسجن لأنه الشخص غير مميز، يعني ما بدرك
9: 100%
10: ما بدرك كيف طفل عمره سنة ولا 12 سنة غير مميز، يعني رفع السن غير مميز 12 سنة 12. كان 7 12 فما فوق يعتبر مميز، ولكن ما بتحاكمه أمام محاكم عادية، محاكم اسمه حدث ما قبل 18
9: يعني ساعته برضو بتحاكم محاكمة الأحداث،
10: محاكم أحكامة الأحداث، ولا يجوز حبسه وإنما يودع لدى السجون الرعاية الصحية
9: تبعون الأحداث.
10: الأحداث
9: طيب إذا ما في شهود وما في أدلة تعتبر قضية منتهية؟
10: لا أعوذ بالله، بالعكس. هلا قضايا الجزاء، الجزاء ها إذا قضايا الجزاء لو ما في شهود، لو ما في شهود في قناعة محكمة منيح
9: منيح،
10: وفي مدعي عام بحقق بالقضية وبستجوب شايف، وفي محكمة كمان يحق للمحكمة أنها كمان تستجوب
9: إذا يعني لو ما في أدلة أنا بحق المدعي العام والشرطة
10: كثير في قضايا شخص بيرتكب الجريمة فيش عنده فيش إشي، ولكن قناعة المحكمة أثبتت أنه ارتكب الجريمة.
9: آخر سؤال سيدي.
10: ما سيدي،
9: هل العدالة دائما تنتصر؟
10: العدالة تقسم قسمين، القسم الأول العدل والقسم الثاني العدالة.
9: جميل.
10: يعني العدل، العدل سيدي في قسمين، يعني العدالة والعدل شايف. العدل هو الإنصاف، إنك أنت تنصف هذا الشخص كويس، ولكن العدالة تحتاج إلى قانون.
9: جميل.
10: تحتاج إلى قانون، يعني في اختلاف يعني بين العدالة والعدل، في اختلاف كبير، يعني ما نقدر نقول والله هذا عادل أو كذا. والعدالة تخدم عدالة السماوية طبعا، إحنا قوانين
9: أكيد.
10: يعني لازم نفرق بينها.
9: طيب سيدي، إذا اليوم بدي أقول لك شو النصيحة اللي ممكن تنقذ شخص من قضية وبدي هاي النص،
10: بس أكمل شغلة أحيانا. يعني العدالة سيدي، أكمل شغلة طبعا غير العدل، العدالة تحتاج إلى قوانين، ليس قوانين جامدة، قوانين جامدة ما فيش عدالة فيها، لا تنفعل القانون، والمحامي يساعد كمان في تحقيق العدالة.
9: دائما بسمع كلمة روح القانون.
10: شو
9: يعني روح القانون؟
10: روح القانون هو نص القانون. روح القانون هو نص القانون، إذا القانون مفعل وليس جامد قانون، ولكن بدي أتحول لشغلة قانون جرائم، منع الجرائم. فإحنا بنعاني من هذا، بتحب نحكي فيها
9: يعني إذا سريعا؟ يعني
10: سريعا قانون قانون منع الجرائم، أنا بتفاجأ أنه هاي قانون منع الجرائم هو قانون غير دستوري.
9: كيف يعني قانون منع الجرائم ممنوع؟
10: منع الجرائم تقدر المحافظ أو الحاكم الإداري يوقفك أسبوع أسبوعين ثلاثة، وإنت على أساس أنك عندك سوابق كويس وفي نية معلومات أنك راح ترتكب جريمة ما ارتكبتها.
9: كيف يعني؟
10: هلا في موقوفين إداريين.
9: بالضبط، عندي موقف إداري.
10: موقوف إداري وما هو عنده سوابق، ولكن في معلومات لدى الجهات الأمنية أنه بده يرتكب جريمة.
9: طب هو ما ارتكب،
10: ما ارتكب
9: على أساس
10: هاي

0: هيقع بالخطأ، لأنه كثير في أمور وفي قضايا شخص بيروح ما بيستلم مبلغ، بيروح يتنازل بأرض أو بتنازل في مركبة، أي إجراء هذا كله خارج دار التسجيل، وبيجينا قضايا زي هيك، أنا تنازلت له كذا كذا كذا وأعطاني الشك والشك والله رحت إنه مختلف توقيع وإنه كذا كذا كذا، بنصح إنه الشخص الآن يأخذ نقد هاي الظروف، لأنه حبس ما فيه، بكون صريح معك.
1: هاي عملنا قصة أخرى.
0: بالضبط. وأن لا يتنازل عن العقار أو المركبات إلا أمام كاتب العدل، ويقبض مبلغه كامل ومن ثم يتنازل.
1: شكرا لك سيدي.
0: شكر سيدي لله. لله الله يرضى عليك.
1: جلوس معك.
0: أنت أنا بشكر طبعا هاي القناة وبتمنى إلها إن شاء الله التوفيق.
1: شكرا.
0: بإذن الله لما في مصلحة البلد.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: وشكرا لكم وإن شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا معنا. بنشوفكم إن شاء الله بحلقات قادمة من الناس من الظل كل أربعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم. وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. 4 عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الصحة يطلق البروتوكول الموحد لعلاج السرطان في الأردن. مجلس النواب يعقد الجلسة الأولى في الدورة الاستثنائية الأحد المقبل. وزارة الصناعة والتجارة تقول إن مخزون الأردن من القمح والشعير متوافر بكميات آمنة ومريحة. ترامب يقول إنه ليس راضياً عن موقف حلف الأطلسي بشأن غرينلاند وإيران. 6000 بحر لا يزالون عالقين بسبب مضيق هرمز. خام برنت والخام الأمريكي يرتفعان بأكثر من 5% بعد تصريح ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت. الرئيس التركي يشكر الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا على الدعم الإضافي لدفاعاتها الجوية خلال حرب إيران.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن، نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
8: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
9: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: الآن بلا لحص لهش اللعب تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: مواكب للسياحة والسفر: السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45. مواكب عن
1: جد. بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46. عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

طابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: الآن بلا لحص لهش اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا لبلي بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. من أرض

0: معروف. ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس المال شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للاخر.

لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً. النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر ورد.

غلط سويتك إنسان.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك. عودة دفعة من أطفال غزة إلى القطاع بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية. ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تضرب إيران مجددا الليلة. ترامب يقول إن الضربات على إيران أمس لم تستهدف أي بنية تحتية أو جسور أو منشآت نفطية. ترامب أبلغ أعضاء الناتو برغبة الولايات المتحدة في البقاء ضمن الحلف. الرئيس الفرنسي يقول إن الغارات الإيرانية انتهاك للاتفاق المؤقت والإيرانيون

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر.
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: الجماهير على الموعد.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلتني.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

بدنا نروح بدنا نهدى شوي.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك. كوكوكو.

روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.

0: فصل كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، اصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
3: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.